نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: إيه؟
1: حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40 31، دبي 39.

0: 30 31، الشارجة 41 30، عجمان 41 30، أم القيوين 41 29، راس الخيمة 42 29، الفجيرة 33 31.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: أغنيتك لما تحبها
3: أحبك كثر ما قالوا،
2: من تسمعها
4: يا سلام
2: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها.
5: إمارات FM، تسمع وكأنك

0: تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

تجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايام عندك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، بان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

في صباح واحد على أرض الإمارات طبيعي أنك تسمع لغات متعددة وتلتقي بأشخاص من مختلف الثقافات والقارات. هنا الاختلاف لا يمنع التعايش، واعتزازنا بهويتنا لا يمنعنا من احترام هويات الآخرين، وبكذي يصبح التنوع قوة. نتعلم من بعضنا ويلتقي الجميع تحت مظلة من القيم الإنسانية. من الإمارات صباح الخير، بل صباح على الخير والمحبة يجمعنا.

أي مشوار قصير بالنسبة لك مستحيل يتم هذا المشوار قصير إلا ما يكون من أطول المشاوير، مهما كانت النية أن دقائق أو ساعة ساعتين، لكن عادي أن المشوار هذا يطول وياك لعدة ساعات. أنت بالنسبة لك يكون المشوار قصير، ولكن فجأة ولسبب ما يتحول إلى أطول المشاوير في يومك، وهالشيء يمكن عادي يتكرر وياك أكثر من مرة. على تيك توك لايف شاركني، على إمارات اف ام راديو وين ما كنت معاي في هذه اللحظات. ابتدينا معاكم في أحلى صباح، نقول مرحبا الساعة بالجميع، وإن شاء الله استانستوا بعطلة نهاية الأسبوع واستمتعتوا بكل لحظة فيها، واليوم راجعين وبكل قوة وبكل همة. يا مرحبا بالجميع أيضا

0: على الاس ام اس 3666 من الامارات على اتصالات دول، وحاب انك تشاركني من داخل الامارات. حياك حياك. صباح الخير فاطمة. مريم المعلة صباح الخيرات. سمو صباح الخير، والياسمين، وايضا جوجو، ومنو بعد لحن والكعبي. صباحك وردي الكعبي العين، مرحبا مرحبا، نقول صباح الخير.
1: حظي حلو
0: ان شاء الله، دوم حظكم حلو.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة
3: ناخذ آخر أخبار الحركة المرورية من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مباشرة، ويانا عبد الرحمن عوض. صبحك الله بالخير عبد الرحمن.
4: صبح بنور وسرور فراح. صباح جميل كل جميع مستمعينا، من أهم أسبوع أجمل يا رب.
3: يا رب العالمين، طمنا طمنا.
4: حاب أطمنك حركة سيابية باستثناء من الطرقات اللي تشهد كثافة مكتبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. مركز هذه الكثافة المداخل والطرق الرئيسية كالعادة من جسر المقطع من صفحة اتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي نفس الاتجاه، وعرشة مدينة خريف، وعرشة الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعرشة المجمع السور باتجاه سلم الصفح، ومن جسر سلسة النخل باتجاه سلم المقطع، وعرشة الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل موازينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة الضبي.
3: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتمنى السلامة المرورية لكل من يسمعنا. زين، سؤالنا اللي طرحناه قبل شوي، قلنا يا ترى شو المشوار اللي نيتك فيه إنه يكون مشوار قصير ولكن يعني لسبب ما يتحول إلى أطول المشاوير وعادي يتكرر وياك أكثر من مرة؟ نقول صباح الخير لكل من انضم لنا في هذه اللحظات على تيك توك لايف. آمنة صباح الخير، صباح الأنوار يا آمنة، حياك الله معاي في أحلى صباح على إمارات أف أم. يا مرحبا يا مرحبا. يا غروب صباح الشروق، صباح التفاؤل يا لحن، والله ما شيء أطول من آخر نص ساعة من الدوام، تونا أول أسبوع يا RBH، حياك شد حيلك. زين، نحن اليوم نتكلم عن المشاوير بشكل عام، خلوا الدوام شوي في صوب. كل مشوار في الويكند إذا ما طلعت من وقت أتوهق من سمو. سالم مرحبا يا أبو غنيم، حياك الله معايا فجر دبي، صباح الخير والسعادة. داشة أخذ شيء وبطلع وتم بالمكان نص يوم.

0: أم من فاطمة. الفروحي صباح الورد، يا مرحبا بك معانا. يلا اتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف امارات اف ام راديو، لو كنت تشاركني من داخل الامارات وايضا من خارج الامارات حياك الله. وعلى الاس ام اس 3666 من الامارات على اتصالات ودو. صباح الورد للجميع، تحياتي راشد عتيج.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك أحلى صباح.
1: مشوار قصير لكن في كل مرة يتحول لمشوار طويل بالنسبة لك، وهي يمكن تتكرر مع الكثيرين. سائر الجمعية بتشتري لك خبز وحليب على سبيل المثال، وآخر شيء مازر العربانة. لو عربانة واحدة بس، عربانتين عادي. مر المول عندك غرض معين، بتمر محل العطور على سبيل المثال، تشوف داش أكثر من محل عطور، أنت متعني بس لهذا المحل. مرات حتى الازدحامات المرورية تطول المشاوير القصيرة، واللي ما تحسب لها ألف حساب. لا ولا ساير بتسحب فلوس من جهاز الاي تي ام، متعود الجهاز قريب من البيت، هذا الجهاز عطلان، اللي بعده اللي ابعد عنه بشوي عليه زحمة، وتتوجه للي ابعد، ويلا المشوار اللي مفروض انه يكون قصير تحول لمشوار طويل بالنسبة لك. علي، مرحبا يا علي، صباح الخير. تدخل مكان تقول خمس دقائق بس وتطلع منه وانت حاس ان فصل من حياتك انتهى. فاطمة، صباح الورد اللي ما عرفنا اسمك. ام سيف، حياك الله يا ام سيف، صباحك ورد. سرايز، يا مرحبا بسرايز. مشوار ساعة عندنا، يعني ساعة للمشوار وأربع ساعات إضافية للظروف الطارئة. يا الظروف الطارئة هذه، يعني مول ما نحسب لها حساب الظروف الطارئة. أربع ساعات لا وايد كذي. شباب سايرين الحلاق، ترتيب بسيط بس ما بتطول، ولا تلقى خمس أشخاص قبلك. ما أدري عاد بتتريى ولا بتكنسل هاليوم، ولا بتدور لك حلاق آخر.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

نتعرف وياكم على آخر أخبار جريدة الاتحاد في هذا الصباح. تنعقد برعاية محمد بن راشد مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي. برعاية خالد بن محمد بن زايد ختام بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي. سلطان النيادي رؤية الإمارات تضع الشباب في صدارة أولوياتها الوطنية. من الاستقدام إلى التعاقد، التوطين منظومة شاملة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المساعدة. في الاتحاد أيضا وتزامنا مع يوم المرأة الإماراتية، التغير المناخي تدشن برنامج المدارس الحقلية للمزارعات. لربط مسار الدرجات الجبلية، بلدية دبي تفتتح جسرا جديدا في حديقة مشرف الوطنية. أيضا اليوم وضمن صفحات جريدة الاتحاد، الأقمار الاصطناعية المكعبة عين فضائية تدعم إدارة الكوارث وحماية الموارد. تنظمه وزارة التربية والتعليم 24 ألف معلم ومعلمة في أسبوع التدريب التخصصي اليوم. الزيودي ترأس الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة. الإمارات للمستثمرين بالخارج يطلق أدوات نوعية لدعم أعضائه دولياً.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: العودة إلى المدارس بدأت، وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات.

0: إمارات دبي الوطني.
1: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

مرحبا يا صقر، إن شاء الله استمتعت بالأغنية. حياك الله يا فهد صباح الورد، لي إبراهيم غريب الدار البريمي، صباحكم الله بالخير. حيات حيات سارونة. نقول مرحبا بنايف، صباح الخير حتى 11-11، شكل رقمك المفضل أو توقيتك المفضل. SHK صباح الخيرات. مرحبا بأس صباح الورد. مستر حياك حياك. زين، وصلنا لسؤالنا لليوم. يقول ساعتي البيولوجية. حلو الكلام، ساعتك البيولوجية. عاد ما أدري 11-11 متى، المساء ولا في النهار؟ لو كان اليوم هو يوم الاختصارات، لنفترض أن اليوم الأثنين 24، شكلي مستعجل وايد على نهاية الشهر. 24/8 هو يوم الاختصارات. حلو الكلام، اتفقنا أن اليوم يوم الاختصارات. وينكم؟ حلو، أبى أعرف منو مركز وياي الحين. أم سيف شكلي كذي. اتفقنا. انزين، لنفترض أن اليوم هو يوم الاختصارات، أباك تعطيني ثلاث أشياء ودك تختصرها اليوم. ما أدري ليش جاي في بالي بتقولون الدوام أو ساعات الدوام. أبا أعرف اليوم إجابات شوي مختلفة، نبغى نعرف شو الثلاث أشياء اللي ودك إنك تختصرها اليوم. يلا قلت أكيد بتيبون طاري ساعات الدوام، أكيد الدوام. إنزين ما عليه، الدوام شيء واحد، عطوني شيئين بعد غير الدوام وغير ساعات الدوام. على 3666 تري مشاركاتكم من الإمارات على اتصالات، ودولة حاب تشاركني على الاسمس وتسمعني عبر موجاتنا، وعلى تيك توك لايف إمارات FM راديو. مرحبا يا يوسف صباح الخير. التفكير زايد والعصبية من فاطمة. علي ناخذ سكوتر للمشاوير البسيطة، دراجة. النوم من أم يوسف. أم سيف.

صلاح حياك الله. فاطمة تقول أختصر العصبية والزعل وأصكهم بلوك. أم سيف ودي بس سرقة 3 ساعات والحق أخلص كل الأشياء، يعني ما بتختصرين النوم أكيد. خير الكلام ما قل ودل من علي.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: على الاسمس دوام ويه بعض الناس في الدوام. زين والشيء الثالث يا مروش؟ طيب على على التيك توك، تيك توك لايف، نقول وين وصلنا في المشاركات، وين وصلنا وين وصلنا. توني قاري مشاركة تحت الهواء من شذا، تقول اختصر الإجازة التواصل بالتليفون والمسافات. اس زين بوجه لك السؤال، لا اليوم انا اوجه لكم السؤال، اليوم انا اللي بعرف منكم يا ترى شو اكثر الاشياء اللي ودكم تختصرونها لو كان هذا اليوم هو يوم الاختصارات بالنسبة لك. قطرات الندى، صباح الخير يا قطرات الندى. زحمة الطريق ليش ما جت في بالكم مثلا؟ الوقت المستغرق لانتظار المصعد. سمو وتقول مسافة بين دبي والرياض. زحمة الشوارع، اوكي يلا دخلنا الحين موضوع الزحمة. بعض الناس ما في صبر، حتى مسألة انتظار الرد على الرسائل يبنى يختصرها الفترة أو المدة. البحث عن موقف خص لو كنت داوم في مكان أو متوجه لمكان، يعني بصعوبة بالغة أنك تحصل على الموقف المثالي، خص عاد لو تبى توقف عند الباب تقريبا وتتفادى مسألة المشي خاصة مع هالأجواء الصيفية. مرحبا يا ندى، صباح الخير. اليوم لو كان يوم شو نقول يوم الاختصارات، شو أكثر ثلاث أشياء ودك أنك تختصرها؟ غانم والله ماشي زحمة ومرتاحين من يية أو من يية إجازة المدارس. يلا مدارس الأسبوع الجاي إن شاء الله.

نسمع وياكم أغنية أحبك إيه لفهد السالم على هواء إمارات FM، ومكملين معاكم لين عشر في أحلى صباح.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب أبو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إي أند ماني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
5: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لاي. أحلى صباح.
6: GSK اختصر السلفيات. انزين، وبعد باقي عندك شيئين ودك انك تختصرهم خلال هذا اليوم. الضبي، صباح الخير يا الضبي. محمد، مرحبا يا محمد وياي في احلى صباح. زهور، حياك الله معانا. روت، صباحك ورد يا روت. اختصر الاسبوع من الاثنين للخميس واوصل للويكند بسرعه. من فاطمه. وين يا علي؟ صباح الخير يا علي. اختصارات كثيره ما اعرف او احتار شو اللي اختصره، بسهل عليك الموضوع. اول شيء بي في بالك. ممدوح، مرحبا بك يا ممدوح. خالد، حياك حياك. زين، اليوم سؤالنا لكم، لو كان هذا اليوم هو يوم الاختصارات، يا ترى شو اكثر ثلاث اشياء ودك انك تختصرها اليوم؟ اف يقول اختصر دراسة الماستر، يعني كم تباها تقريبا. اختصر المجاملات، شكلك متأذي وايد يا روت. والزعل، حلو والله، لا يجيب الزعل ان شاء الله. اختصر سنين الدوامة من سلامة.

لا في ناس يبون يختصرون مسألة زين ما عليه خلني بشوف الموضوع وبرد عليك. عاد هذه برد عليك احسب عاد كم سنة لو بعدم تذكر مسألة التبرير من روت. طيب التفكير الزايد وايد أشياء عندك. المسافرين ما أدري عاد الحين موسم العودة من السفر، إلا إذا أنت من الأشخاص اللي تتريى الناس يردون وبترد تسافر خلال هالفترة، فترة الترانزيت لو كانت رحلاتك فيها ترانزيت. حد من الناس وده أنه يختصر حتى الوقت اللازم لنسيان ما بأي موقف، الموقف المحرج بالنسبة له. اللي داشين في نظام غذائي، مدة الرجيم، مدة الدايت، ما تبون تختصرونها ولا عادي ما عندكم مشكلة تتم وياكم سنين وسنين. يلا قبل ما نسمع ميحد أو بنسمع ميحد أكيد، خبروني يا ترى شو أكثر ثلاث أشياء ودك أنك تختصرها اليوم، لو اعتبرنا أن هذا اليوم هو يوم الاختصارات. تيك توك لايف نحن معاكم بصوت والصورة، لو حاب تشاركني بتعليقك على إمارات اف ام راديو وعلى الاس ام اس 3666 من الإمارات اتصالات ودو. ابو حميد صباحك وردي، ابو حميد مرحبا بك. مروان

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30

0: هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

أحلى صباح لين عشر معاكم مباشرة في إمارات اف ام. عطر المطر حياة شالله معانا ونقول لك صباح الخير. شكرا لك يا ممدوح على كلامك الطيب. عبدالله التريكي حياك يا عبدالله بن مجرن، صباحك ورد وسعادة. الضبي مرة على طول تبى السؤال الثاني، سؤال ثاني موضوع ثاني عاد هذاك بنفصل فيه شوي اليوم حبتين. فاللي يبانا ننتقل لموضوعنا ثاني يرفع ايده، ولا تبون ننتم على موضوع الاختصارات؟ صباح النشاط والإبداع حياك الله.

سيف، كلكم مستعدين عيل ها؟ وأكيد لازم ننتقل لموضوعنا الثاني اليوم واللي بنفصل فيه أكثر وأكثر. وقبل ما ندخل في التفاصيل يمكن أنا سويت شيء متعلق بالسؤال. الحين بسألكم يعني بشكل عام وخلال تواصلكم مع الآخرين، البعض أو أنت تحديدا، هل أنت من النوع ما بنخلو البعض الحين في صوب، هل أنت من النوع اللي تفضل أنك تعطي مقدمة مطولة قبل ما تدخل في تفاصيل الموضوع اللي بتتكلم فيه مع الطرف الآخر؟ هذا طبعك؟ هذا أسلوبك أنك تعطي مقدمة مطولة قبل ما تدخل في المواضيع بشكل مباشر، ولا أنت ما عندك يعني هذا النفس الطويل على طول تدخل في الموضوع بشكل مباشر؟ خبروني من تجاربكم، وهل في أشخاص معينين يعني خلنا نقول تتبع معاهم هذا الشيء تحديدا، وأشخاص آخرين لا تدخل مباشرة ما عندك مشكلة؟

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: هل أنت من النوع اللي تفضل الاختصارات؟ لا ما بالاختصارات، خلوا الاختصارات الحين في صوت. أنا بعدني متأثر بسؤال الاختصارات. إنزين، هل أنت من النوع اللي تحب أنك تعطي مقدمة للموضوع، اللي تحب أنك تفتح أو تفاتح في شخص أو الطرف الآخر بشكل عام، ولا أنت من النوع اللي دائما ما تدخل إلى التفاصيل بشكل مباشر وما عندك وقت أنك تبتدي بمقدمة طويلة علشان توصل لزبدة الموضوع؟ هذا هو سؤالنا لكم. حسب الموضوع والشخص من F، شو صفات الموضوع وشو صفات هذا الشخص؟ مباشرة وصريحة تقول أخاف من الله فقط، أعطيك اللي في القلب على لساني وخلص الكلام، ماشي وقت عندها سويت كوين. شكرا لك يا جولد. مرحبا يا منى، صباح الخير. وين وين وين وين؟ شيء مشاركات مخفية. حب منسي قبل هي، بس الحين ما عندي وقت. شو سبب هالتغيير؟ ونقول صباح ويا هلا وسهلا. الضبي ما أقدر أجامل، له الموضوع ما له علاقة بالمجاملات على فكرة، هو الموضوع متعلق بتهيئة الطرف الآخر للموضوع اللي انت حاب انك تتكلم فيه. فهل انت من النوع اللي تحب انك تعطي مقدمات للمواضيع اللي تتكلم فيها بشكل عام بشكل عام بشكل عام وهذا الطبع متأصل فيك، ولا انت من الأشخاص اللي دائما تفضل انك تكون مباشر في حديثك؟ وليش؟ واللي يقولي على حسب الموضوع أو على حسب الأشخاص أو على حسب المواقف، يذكر لي شو هي المواقف وشو هي المواضيع اللي لابد أنك تبتدي بمقدمة طويلة. أهم شيء ما يطفر الطرف الآخر. التمهيد مهم للموضوع من السمو. باختصار وبالنسبة لي خلاص، خير الكلام ما قل ودل من كوين. النقد لازم إذا كان في نقد فلازم تكون هنالك مقدمة. ليلى صباح الخير يا ليلى. بدون مقدمات الضبي على طول أتكلم مع كل الأشخاص وفي كل المواضيع ولا لا؟ أشهد

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
2: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
5: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
6: على الاس ام اس رساله تقول على حسب الشخص اللي قدامي بتكون طريقه معاملتي وياه. لو الشخص ما متفتح للموضوع اكيد بقول اطول مقدمه. شكرا لك. الاس ام اس اللي حاب يشاركني على 3666 من الامارات اتصالات ودو. سؤالي لكم يا ترى، هل انت من النوع اللي تحب انك تعطي مقدمات لأي موضوع بتطرحها للآخرين، لأي سالفة حاب أنك تفتحها مع الآخرين؟ هذا الطبع موجود فيك، ولا تحس أن في بعض المواضيع لابد لابد لابد أنك تعطي مقدمة تمهيدية، وعادي تكون المقدمة هذه مطولة قبل ما تدخل في تفاصيل الموضوع مع الطرف الآخر؟ على تيك توك لايف معاكم مباشرة على إمارات أف أم راديو. حد من الناس يوم يبقى يعتذر عن غلطة بدرت منه ما عنده الجرأة أنه يعتذر بشكل مباشر، يعطيك مقدمة وعادي يبرئ نفسه في البداية أو يدافع عن نفسه في البداية قبل قبل قبل قبل قبل ما يعتذر. صباح الخير يا بن الشحي، حياك الله معانا في أحلى صباح. ليان محمد شمري صباح الخير، طبعا الأشخاص القريبة لي. في شيء واحد يمكن أبدأ بمقدمة مطولة لو حبيت أني أطلب إجازة سنوية خارج الخطة. حلا صباح الخير يا حلا. في بعض المواقف، ما هي هذه المواقف؟ إذن خبرني شو المواقف اللي تستدعي أنك تبداها بمقدمة مطولة، وعادي تكون مقدمة مطولة جدا، أهم شيء أنها ما تكون مملة ها، وما تخلي الطرف الآخر يقولك زين دش في الموضوع. حد من الناس لو يبقى يقدم ملاحظة من دون ما يجرح الطرف الآخر. ولو بعد يبقى يغير رأي شخص مقتنع بشغلة مختلفة تماما، انه هو يشوف ان الشغلة هاي اللي مقتنع فيها لابد انها تتغير، لازم مقدمة تشويقية. فهل انت من هالنوع؟ عندك هالمقدمات التشويقية؟ لو مرات يوم تبى تشتري شيء غالي أو أرد اشتريت شيء غالي فتبتدي بمقدمة طويلة تشرح فيها الموضوع قبل ما تدخل بالشيء اللي اشتريته بثمن وقدره. عند إنهاء العلاقة منروت يا ساتر

بعد عندك الاعتذار إذا كان غالي، أو مثلا لما تنقل خبر لشخص أو تنقل خبر سيء لشخص ما، هني التمهيد يكون ضروري، وفعلا التمهيد يكون ضروري. طيب إذا نحن نتكلم عن المواضيع بشكل عام، المواضيع العامة، فتحب أنك تعطي هالمقدمات ولا لا؟ اللي بيوصل موضوع يناديني يعطي الموضوع وبعدين يصير اللي يصير من فاطمة الزعابي. سموه حرام نصدم الناس. كي أبي أم صباح الخير، حياك حياك، رفقا بالآخرين من سمو. لازم مقدمة مختصرة نسميها مع أسلوب في توصيل الكلام، لابد. صير وياكم يوم الطرف الثاني يقول لك وينك، طبعا أنت متأخر بس بعك في الدرب، مفروض أنك تكون في الدرب بس بعك ما ظهرت من البيت، فتحاول تلهي بمقدمة طويلة طويلة جدا قبل ما تدخل في التفاصيل ولين ما تسلك الدرب. المسؤول مسؤولك في العمل، الملف اليوم المفروض أنك تسلمه، التسليم مقرر اليوم، بس حضرتك لا بعدكم طول شكلك. فهني تعطي مقدمة تحاول فيها أنك تمهد الموضوع لمسؤولك المباشر. عاد أنت وحظك، أنت وشطارتك عاد.

يوم تبغى تطلب من شخص مرات خدمة وهو توه مخلص يعني خدمة قدم لك إياها من فترة بسيطة جدا، اليوم إذن سؤالنا يقول: يا ترى هل أنت من الأشخاص اللي تفضل أنك تعطي مقدمة مطولة قبل ما تدخل في تفاصيل الموضوع مع الطرف الآخر، ولا أنت من الأشخاص المباشرين دائما وأبدا؟ أترياكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وين ما كنت تسمعنا وتتابعنا وتشاهدنا في هذه اللحظات، واللي حاب أيضا يشاركني من خلال الأثير ومن خلال موجاتنا المختلفة ويسمعنا، حياك الله. وين ما كنت تقدر تتواصل وياي من خلال الاس ام اس على 3666 لو كنت من داخل دولة الإمارات الحبيبة.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
5: حملة إيجارك صار علينا من بان هوم مستمرة. تخيل أنك تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل. تقدر تتسوق اليوم في كل معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني وادخل السحب للحصول على فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار بيتك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. سحب جديد كل أسبوعين، فلا تفوت الفرصة، يمكن أنك تكون الرابح القادم. تقدر تزور أقرب فرع لبان هوم اليوم أو تتسوق عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني الخاص فيهم.

يقولكم إن من أهم التفسيرات في علم التواصل في شيء يسمونه الأرضية المشتركة، يعني قبل ما يدخل الشخص وياك في التفاصيل ويتأكد، يعني هل تعرف الأشخاص اللي بيذكر لك إياهم؟ هل تعرف شو اللي صار قبل هذا الحدث؟ هل راح تفهم أهمية هذا الموقف؟ وهل لو بديت مباشرة بالدخول في الموضوع راح تستوعبه ولا لا؟ فمن كذي يلجؤون للمقدمات المطولة قبل ما يدخلون معاك في التفاصيل. الأبحاث تقول إلى أن الناس يصممون كلامهم بحسب ما يعتقدون أن المستمع يعرفه أصلاً، فإذا توقع المتحدث أنك تفتقد جزء من السياق الحديث غالباً يبدأ يزيد في التفاصيل علشان يحس أنه في أرضية مشتركة، علشان ما تحس أنه هو في وادي وأنت في وادي وأنت تقصد شيء وهو يفهم شيء مختلف تماماً. الذاكرة نفسها تسترجع السالفة كمشهد ما بكعنوان، فنحن نتصور أن الشخص مفروض أن القصة محفوظة عنده بالشكل التالي، أنك تعطيه مقدمة كأنك قاعد ترسم سيناريو، تعطيه مقدمة وبعدها تدخل في الحدث وعقب النتيجة. فواحدة من الدراسات اللي تناولت طريقة سرد الناس لذكرياتهم الشخصية لقت أن المعلومات والخلفيات السياقية تكون بارزة متى؟ في بداية استرجاع القصة. علشان كذي تلقاه يقول على سبيل المثال: كنت طالع من الدوام، لا لحظة، أصلاً ذاك اليوم طلعت من وقت والسبب أنه كان عندنا اجتماع. هو بالنسبة لك ابتعد عن الموضوع، لكن بالنسبة لذاكرته هو يمشي في الطريق اللي راح يوصله للموضوع. مع أن أنت تقول زين، يعني أنا شو بفيدني أو شو بتفيدني جملة أنك أنت طلعت يعني من وقت ذاك اليوم؟ يعني الموضوع أنت طالع من الدوام، إنزين وشو اللي صار بعدين؟ شو اللي من الممكن أنه يصير بالنسبة لتفاصيل الموقف؟ بعض الناس ما يبونك تعرف شو اللي صار، بس يبونك تشعر بالشيء اللي صار، يعني يبونك يعني تحس بالشيء اللي هم حسوا فيه. يعني شيء فرق بين واحد يقول لك على سبيل المثال تأخرت على الموعد، واللي يقول لك تخيل من الصبح وأنا مرتب أموري وطلعت قبل الوقت وكل شيء كان تمام وفجأة وقف الدرب بالكامل وعقب يقول لك تراني تأخرت على الموعد. فيباك تعيش الحدث اللي صار وياه خلال اليوم. في النهاية هي المعلومة وحدة، وأنه تأخر ترى، لكن الثاني يحاول ينقل لك المعلومة أو ينقل لك أكثر من المعلومة، يحاول ينقل لك التجربة وشعوره بالنسبة لهذه التجربة. حد من الناس عادي يتقبل من الموضوع، والبعض الآخر ترى ما يتقبل، يعني باك تدخل في الموضوع مباشرة وبشكل مباشر جدا. خلونا نشوف مشاركاتكم على تيك توك لايف. بعضهم تعودوا ولازم يذكرون التفاصيل. فاطمة هزاع صباح الوردي هزاع. سمو اللي يتكلم أو اللي تعابير وجهه حزينة حط إيدي على قلبي أدري إن الخبر شين. إن شاء الله ما تشوفون إلا الزين يا رب العالمين. بس يقول يكثر البهارات عقب من روت. عاد فرق بين اللي يكثر البهارات واللي يعطيك معلومات أساسا من موجودة، واللي يذكر لك تفاصيل هي فعلا صارت وياه لكن تحس انها ما راح تفيدك بشيء. مكملين معاكم في أحلى الصباح على إمارات FM، ويا ترى شو هي المواضيع اللي تحب انك تعطي فيها مقدمات مطولة قبل ما تدخل في تفاصيلها؟

مع الطرف الآخر. على تيك توك لايف أنا معاكم مباشرة على إمارات اف ام راديو، لو حاب تشاركني أيضا على الاس ام اس 36666 من الإمارات على اتصالات دو

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد سيارة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: أحلى صباح يا هني. إيقاع الصيف على هواك.

المقدمة بالنسبة للموضوع اللي حاب انك تتكلم فيه، احيانا تراها تكون درع حماية قبل ما تفاتح الطرف الثاني بموضوع حساس. على سبيل المثال من المقدمات يعني نقدر نقول لا تفهمني غلط، انا ما احب ارمس عن حد، خلني اوضح لك شيء قبل. انزين ليش هالمقدمات؟ لان النقطة اللي بعدها ممكن تكون محرجة او نقد مثل ما ذكرته، او راي قد يتحسس من الطرف الآخر، فأنت يعني قاعد تحط هالمقدمة كدرع حماية لك وللطرف الآخر. فالإنسان أحيانا يستخدم الكلام غير المباشر والتمهيد علشان يخفف من وقع الرسالة ويحافظ على العلاقة أو الصورة الاجتماعية. يعني المقدمة أحيانا تقول لك بطريقة غير مباشرة لا تحكم على كلامي، أباك تفهمني، بس يقولكم أن زيادة التلميح والالتفاف أكثر من اللازم قد يضر بالموضوع. فالأبحاث في موضوع التواصل تشير إلى أن أفضل توازن مبدوم أنك تكون مباشر في الطرح ولا أنك تبالغ في اللف والدوران وأنك تعطي بعض المقدمات المملة جدا، وإنما بالتوازن. يعني أحيانا المتكلم نفسه ترى مرات ما يكون مكتشف الزبدة من الكلام، فتلقاه يسولف ويشرح ويرجع ويفتح موضوع داخل موضوع، لأنه فعليا هو قاعد يرتب أفكاره أثناء الكلام. فبعض الناس يحبون تفاصيل السالفة أكثر من النتيجة النهائية. فلو سألت شخص على سبيل المثال شريت سيارة يقول لك هيه، ولو سألت شخص ثاني نفس السؤال يبدأ وياك بمقدمة على سبيل المثال يقولك هي خلني أخبرك شو استوى يوم صرت الوكالة، لأنه بطبيعته يحب أنه يروي السوالف والقصص، يحب الشخصيات، يحب التفاصيل والمفاجآت، ويبني لك في النهاية أو يبني لك النهاية شوي شوي علشان تتقبلها.

0: الساعة الآن 9 صباحاً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

0: الصيد والفروسية والتراث بعد ما أسهم خلال العام الماضي في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت حدود 1,300,000,000 درهم. هالعام الدورة راح تشهد نمو ملحوظ في حجم المشاركة مع حضور 2,405 شركات وعلامات تجارية من 71 دولة، من بينها 6 دول راح تشارك للمرة الأولى في المعرض. يشارك في الدورة الجديدة 55 مزرعة للصقور، منها 9 مزارع للمرة الأولى، إلى جانب تنظيم عدد من مزادات للصقور. نتكلم اليوم إذن عن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، هذا المعرض اللي تحول على مدى أكثر من عقدين من فعالية تراثية إلى منصة إقليمية وعالمية تحتفي بالهوية الإماراتية، وتسهم كذلك في نقل موروث الصقارة والصيد للأجيال الجديدة. طبعا دورة هذا العام تأتي متزامنة مع عام الأسرة، وبتمنح العائلات فرصة للتعرف على الموروث الأصيل وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بعادات وتقاليد المجتمع. الدورة الجديدة من المعرض إن شاء الله راح تضم 15 قطاع متخصص، تشمل الصقارة، الفروسية، سياحة الصيد والسفاري، وأيضا المنتجات والخدمات البيطرية والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي، إلى جانب برنامج واسع من المسابقات والعروض التراثية والتجارب التفاعلية. المعرض إذن يجمع بين التراث والاقتصاد والابتكار، ويقدم للزوار تجربة تعرفهم إلى جانب أصيل من هوية الإمارات بروح معاصرة تمتد من جيل لجيل.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

سؤالنا في هذه الساعة يقول يا ترى هل أنتم مع ولا ضد أن زلة اللسان تكشف حقيقة الإنسان؟

تحس ان حقيقة الطرف الاخر بانت الطرف الاخر. ايش كثر اكتشفت ان حقيقة الطرف الاخر بانت من خلال زلات اللسان؟ وهل من المرة الاولى يعني تقدر تحكم على حقيقة هذا الإنسان بمجرد زلة بدرت منه، يمكن حتى تكون من دون قصد؟ لأن بعد الزلات أنت أيضا تعاني منها، يعني ما حد معصوم عن زلات اللسان ترى. بس هل تكفي أن نحكم على حقيقة الإنسان ونصدر عليه الحكم ونقول والله أن فلان يتصف بالوصف الفلاني، أو أنك تكمل مع فلان العلاقة ولا لا؟ ولا في مواقف أخرى تحس أن زلة اللسان لا، المفروض أنك ما تأخذها بعين الاعتبار، لأن بهالطريقة راح تظلم الطرف الآخر. يلا نتريى اليوم مشاركاتكم. وش كثر تعتقدون أن في علاقات اليوم انتهت لمجرد ما أن كان هنالك زلة لسان بدرت من أحد الأطراف دون قصد؟ تعالوا نحن يوم نقول زلة لسان، يعني هل في بعض الأحيان الزلة هذه تكون مقصودة ولا لا؟ أتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، ونقول مرحبا بالجميع. مرات وقت العصبية من فاطمة الزعابي، شيء زلة تفرق عن زلة، يلا خبرني الفرق يا سمو. لا ننطر زلتين والثالثة نحكم من رفيف، يعني تعطينا أكثر من فرصة. فتقول نحن نقول إن هي هفوات اللسان، مع الوقت تعرف حقيقته من لحن. ما أحكم على الشخص من زلة وحدة. خلف صباح الخير يا خلف. زلة اللسان قد تكون كلمة عابرة، لكنها أحيانا تقول ما حاول القلب طويلا أن يخفيه.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب أبو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: زلت اللسان اليوم سؤالنا يقول: هل فعلا تكشف حقيقة الإنسان من واقع تجاربكم؟ يعني هي أحيانا تتأثر بأفكار أو مشاعر موجودة في الذهن، لكنها في كثير من الحالات مجرد خطأ طبيعي في عملية إنتاج الكلام، وما نقدر نعتبرها دليل قاطع على نية سيئة من الطرف الآخر. زلة اللسان من الممكن أنها تكون خطأ يظهر من خلال دافع أو رغبة غير واعية الشخص كان يحاول أنه يكبتها. الكلام اللي انطلع بسهولة كل يوم يخفي وراء عملية ذهنية سريعة ومعقدة جدا، لو بندخل في التفاصيل. فقبل لا تقول الجملة العقل تقريبا يمر بمراحل هنا علشان تعذر الأشخاص اللي يزل لسانهم: الفكرة أولا، وبعدها اختيار الكلمات، وعقب ترتيبها، وفي الوقت نفسه المخ يراقب الكلام ويحاول يصحح الأخطاء في نفس اللحظة. نماذج علم النفس اللغوي توضح أن اختيار الكلمات وترميز أصواتها ومراقبة اللي نقوله تراها كلها عمليات متتابعة وسريعة جدا. يعني أنت ما قاعد يعني تستوعبها لأنها تطلع منك مباشرة، ولكن هنالك عمليات معقدة قاعدة تصير في نفس اللحظة. فمن كذي الأخطاء من الممكن أنها تحدث من دون قصد. يعني تخيلوا كمية المعلومات أو العمليات اللي تحدث في أجزاء من الثانية، فطبيعي أحيانا كلمة تدخل مكان كلمة وتلاحظ على نفسك هالشيء تحديدا. مرات تقول كلمة بس أنت ما تقصد الكلمة هذه، فالطرف الآخر هو اللي ينبهك. يعني فلان مثلا يتكلم عن سين من الناس وطول الوقت قاعد يذكره بالاسم، وفجأة وانت قاعد تخاطب الشخص اللي امامك على طول تنط للاسم نفسه اللي هو قاعد يكرره وتخاطبه بهذا الاسم، لكن ما باسمه كذي. التعب والاستعجال وتشتيت الانتباه يعني من الأشياء اللي تزيد زلاتنا أو تخلي زيادة الزلات تزيد لدى البعض. فيوم نكون مستعيلين أو نتكلم ونفكر في شيء ثاني أو نحاول نقول جملة بسرعة، أو مرات ترى نكون تحت الضغط يعني نبغى نخلص الشيء والسلام، يعني نبغى ننهي الجملة، نبغى ننهي الموضوع. أحمد سعدي صباح الخير، يقول: صباح الرواتب، كم تاريخ اليوم؟ اليوم رواتبنا أو رواتبك أو الراتب اللي عندك راح تكون متقدمة عن الآخرين. ما أدري من متواصل ويانا أحمد.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: بنك الإمارات دبي الوطني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
2: على فكرة
3: المؤجل
2: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

إذن هل زلة اللسان تكشف حقيقة الإنسان؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه مع بداية ساعتنا الأخيرة من أحلى صباح. شيء ظاهرة تسمى الأثر الارتدادي، بمعنى يوم نحاول أن نمنع فكرة معينة من أنها تدخل إلى الوعي عندنا، قد تصبح الفكرة هذه أكثر سهولة في الوصول لاحقا، خاصة تحت الضغط الذهني. يعني على سبيل المثال، لو قلت لك لا تفكر في سيارة حمراء، أول شيء بيظهر في بالك غالبا السيارة الحمراء، وهي اللي راح تركز عليها من بد كل الألوان الأخرى، لأن العقل علشان يتأكد أنك ما تفكر فيها يحتاج بطريقة ما أنه يراقب وجودها، هل هي موجودة ولا لا. وهذا يفسر ليش أحيانا الشيء اللي نحاول نتجنبه يظل حاضر في الذهن. نقول أن زلة اللسان تكشف أن نظام الكلام عند الإنسان قابل للخطأ أكثر مما تكشف أسراره، فتتأثر الزلة أحيانا باللي يشغل بال الشخص، أو باللي سمعه قبل شوية، أو بفكرة يحاول أنه يتجنبها، لكن قد تنتج أحيانا أو قد تنتج زلة اللسان عن تشابه الكلمات والتداخل بينها والسرعة والتشتت وأيضا الضغط الذهني.

0: الحصري
1: بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
2: أحمد من العراق، حياك الله وحيا الله للعراق معانا.

ARM صباح الخير وحياك الله معاي في أحلى صباح. اسمه تقول باتر الرواتب، يلا معاي ما اختلفنا. مرات الزلات تكشف الأشياء المخفية من هدى. شكرا لك يا هدى. الناس تحفظ الزلة أكثر من الجميل من روت، مع أن كل شخص على فكرة معرض لزلات اللسان. ترى زلة اللسان تلفت انتباهك، لكن تكرار التصرفات هو اللي يعطيك الجواب، من فاطمة الزعابي. فعلا زلة اللسان أحيانا صوت للحقيقة حين يتعب الإنسان من إخفائها. أيضا هدى تقول مرات تكشف الكذب، مرات طبعا ما بدايما. زلة اللسان تلفت انتباهك، أيوة هاي قرينا المشاركة. لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. من NA صباح الخير، مكملين معاكم إذن في أحلى صباح على إمارات FM بعد لحظات.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1,075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

في ظرف أبيض اليوم رسالتي للي ما يفسد جمالية الأشياء واللحظات بكثرة التحليل والتأويل. لكل شخص وصلته كلمة طيبة استقبلها بقلبه قبل ما يسأل ليش قالها وشو يقصد وليش الحين بالذات. لكل شخص عاش موقف جميل ما حوله لتحقيق طويل يبحث فيه عن معنى خفي يمكن من الأساس ما له وجود. ترى بعض الأشياء جمالها في بساطتها. ابتسامة ممكن أنها تكون مجرد ابتسامة. اهتمام ممكن يكون مجرد اهتمام صادق. كلمة طيبة ممكن تكون طالعة من طيب خاطر. أحياناً كثرة التحليل ما تحمينا، بالعكس تحرمنا من الاستمتاع بشيء كان يستحق أن نعيشه مثل ما هو. نمسك جمالية اللحظة ونبدأ نفككها ونراجعها ونرجع لها أكثر من مرة لين تضيع منها روعتها. مو بكل تصرف يحتاج تفسير، ومو بكل صمت يحمل رسالة، ومو بكل تغيير بسيط معناته أن شيء كبير وراه ما يطمن. بعض التفاصيل، بل بعض التفاصيل تمر، والأجمل أن نسمح لها تمر من غير ما نحملها أكثر من حجمها. نقول خل عندك مساحة في حياتك للأشياء اللي ما تحتاج شرح، للضحكة اللي يتفي وقتها، للكلمة اللي فرحتك، لليلسة اللي ارتحت فيها، وللشخص اللي كان وجوده خفيف على القلب.

لقاء جميل جمعنا وياكم اليوم، وإن شاء الله باكر متواصلين في نفس الموعد من 7 لين 10، ودائما في أحلى صباح على إمارات اف ام. كنت وياكم راشد عتيج، وعيشوا أحلى اللحظات دائما وأبدا.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.
5: الساعة الآن 10 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
6: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق.
7: منصور منصور بسرعة، وينك؟
8: ها ها، خير، شو مستوي؟
7: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
8: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
7: شو يعني وين الجواز؟
8: بعدري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
7: لا والله، شو يعني كان عندك؟
8: خلاص هذو لقيته،
7: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
8: ليش؟ وين بنصير؟
7: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
9: من 2 لين 5.

يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

انت السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون معك كليك.
3: أوكي.
4: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارب.

0: تحرير مياه، اكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
7: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
8: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
7: والله صح كلامك،
8: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
7: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
8: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
7: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
8: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
7: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
8: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
7: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
8: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
7: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
8: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
7: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
8: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
7: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت. اوكي اوكي.
1: ودف الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة الثقافة الاقتصادية أبو ظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة اجتماعا مع معالي بهجان لال شارما رئيس وزراء ولاية راجستان، بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند من 20 إلى 21 من أغسطس الحالي. ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الاجتماع 3 لمجلس إدارة المجلس، الذي بحث تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والانتقال بها من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو بالاستناد إلى البيانات والتحليلات المتقدمة. أعلن أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقاده من 7 إلى 10 من ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
4: فخوري
5: منصور. منصور بسرعة، وينك؟
6: ها خير، شو مستوي؟
5: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
6: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
5: شو يعني وين الجواز؟
6: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
5: لا والله، شو يعني كان عندك؟
6: خلاص هذا لقيته
5: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
6: ليش؟ وين بنصير؟
5: بتعرف وين بنروح؟ الفريج من حول العالم من 1 لـ4 على إمارات FM،
7: من 2 لـ5.
5: إمارات FM،
7: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارت؟

مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد في أسبوع مميز ومنوع في تحديداً الفريج. يا مس الورد عن الناس الرايقة اللي تسمعنا عن طريق التيك توك إمارات FM راديو.

0: شخباركم وكيف كان الويكند وياكم؟ أهلا وسهلا أميرتهم، يا مرحبا وسهلا وأحمد الشرف وكل من دخل، مريم راشد، عبد الله المعلة، مساء الورد الغالية.
1: الفريج
0: اليوم بوديكم لمكان أنا أعتقد أن هذا المكان مختلف، جميل، ناس وايد زاروه، وأهم من هذا كله في قصص وايد مثيرة. يلا نقلع وياكم. اليوم بتكون رحلتنا إلى بلاد القياصرة والأسرار. اليوم تخيلوا معاي إن نحن نركب قطار من قلب موسكو ونبدأ رحلة يمكن تمتد لآلاف الكيلومترات. أعتقد أن خلف النافذة بتشوفون مدن تاريخية تختفي تدريجياً وتبدأ غابات يمكن ما لها نهاية، بعدين الثلوج، البحيرات المتجمدة، قرى بعيدة، قصص قديمة تناقلوها الناس عن قصور القياصرة وعن أماكن مهجورة وعن ليالي سيبيرية طويلة. يعني أعتقد رحلتنا اليوم إلى بلد ما تقدر تختصره بمدينة واحدة، من موسكو وقبابها الشهيرة إلى سانت بطرسبرغ وقصورها، ومن بحيرة بايكال إلى أعماق سيبيريا. اليوم نحن بنسير وياكم روسيا، هذا البلد الجميل، البلد اللي أعتقد كثير منا يتمنى أن يزوره مرة ومرتين وثلاثة، والناس اللي راحوا له فعلا يقول لك حلو أن تكرره مرة ثانية. شتاء ما أعتقد مثل شتاء، والصيف ما أعتقد مثل صيف، كل وقت تقدر تروح لهذه الدولة الجميلة. عشان شي اليوم أنا أقول هذه فرصتكم يا الغاليين أن تأخذون الكثير من المعلومات اللي ممكن تساعد في أن تعيشون تجربة رائعة، تجربة مميزة في ربوع روسيا. مساء الورد، أهلا وسهلا الناس اللي تسلم، مرحبا يا فاطمة، حي الله حي الله. أنا توني شفت أغنية، وينها؟ ضجت ما لقيتها. أي أوكي لقيتها. موجودة موجودة، خلل فني بس رجعت لكم الحين. إذن ذاهبين نروح وياكم لروسيا، ياهي بوديكم أماكن وبخوفكم بس أنتوا تريوا علي. بس ها اللي خاف من الحين أقول لك دور لك الحافت لحفبة ولا تسكر ليتات علشان لا تزيغ. قصصنا اليوم كثيرة عن روسيا بلد القياصرة، خلكم ويانا على الموجة الصح.

الصفر متعة، ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

في روسيا اليوم بنروح معاكم لأماكن أنا متأكدة أن المعلومات ممكن منها مر عليكم لأول مرة. في هذه الدولة تقدرون أن توقفون أمام قصر مذهب بناه القياصرة، وبنفس الوقت لما تمشون كم كيلو متر تلقون غابات ما لها نهاية. هذا البلد أنجب تولستوي ودوستويفسكي وبوشكين وتشايكوفسكي، طبعا أشهر الأشخاص اللي مروا في تاريخ روسيا. طبعا للناس اللي تعرف سوان ليك أو موسيقى سوان ليك، كانت هذه الموسيقى عملها الموسيقار الشهير تشايكوفسكي في ذاك الزمان. البلد هذا عاش في القياصرة داخل قصور ممكن جدرانها تتكلم من كثر ما شهدتها من مؤامرات وحب وثورات. في أعماقه تلقون بحيرة عمرها ملايين السنين وغابات ارتبطت في المخيلة الشعبية بساحرة تسكن كوخ نقدر نقول يوقف على ريولها. شو تتوقعون؟ دياي. اليوم نحن ما بنزور روسيا اللي نعرفها من الصور، اليوم أنا بوديكم روسيا اللي تختبئ خلف الصور. عشان تفهمون روسيا أولا لازم تشوفون الخريطة. هي مش دولة صغيرة تكونت من مدينة واحدة، روسيا امتدت عبر مساحات كبيرة من أوروبا لين آسيا. عشان كذي لما تنتقلون داخل الدولة نفسها تحسون أن أنتوا كأنكم مسافرين من بلاد لبلاد. مدن أوروبية الطابع إلى سهوب إلى غابات التايغا إلى سيبيريا، وفي مناطق بركانية في كامتشاتكا. هذا الاتساع ساهم في صنع شخصية روسية مرتبطة بقوة الطبيعة والمسافة والشتاء والعزلة. يمكن عشان كذي نلقى في الأدب الروسي دايما السؤال الكبير اللي ينكتب في الكتب: من نحن؟ ولماذا نعيش؟ وما معنى المعاناة؟ الروس عمرهم ما كتبوا رواية بسيطة، لا، دائما متعمقين ويملكون قدرات غريبة في كتابة القصص. أشهر شيء سانت بطرسبرغ. كيف بنوا هذه المدينة الكاملة الروسيين؟ عام 1703 بدأ بطرس الأكبر مشروع سانت بطرسبرغ. المكان ما كان سهل عشان يبنون فيه، الأرض كانت وايد نازلة، فيها مياه وفيضانات ومستنقعات وصخور ونقص في العمال والمواد. لكن بطرس ما كان يبى مجرد مدينة، كان يبغي نافذة روسية تطل على أوروبا. ومن هني بدأ أحد أضخم مشروعات التخطيط الحضري في القرن الـ18، وخلال فترة قصيرة نسبياً طلعت مدينة بقنوات وشوارع وقصور وأشياء غريبة ما كانت موجودة. واليوم فيها أكثر من 400 جسر، عشان كذي يقولون عنها فينيسيا الشمال. والقصة الأجمل هني أن بطرس ما كان يبغي أن تتطور المدينة بصورة عشوائية، كان يبغي هالمشروع مخطط يعكس روسيا الجديدة اللي يتخيلها. فكأن القيصر ما بنى عاصمة بس، كان يحاول إعادة تصميم هوية دولة كاملة. في ناس عزيزين على قلبي وأنا أثق في ذوقهم وايد راحوا روسيا قالوا لي بدور وايد فايتتش، وهذه كلمة وايد فايتني تخليني أضرب أخماس فسداس، لأن أنقهر أني أنا ما شفت هذا الشيء وليش ما زرت هذه المدينة.
الله، فاطمة الزعابي كاتبة في كتابها الثاني كتاب اللي هو في ربوع موسكو، ورحت وصورت الكتاب في موسكو، ما شاء الله عليك. عشان كذي دائما من راح موسكو أو روسيا بشكل عام صارت عنده تساؤلات إن كيف كانوا عايشين القياصرة العظماء في السابق. القصة الجاية اللي بقولكم عنها بتنصدمون صدمة عمر، قصص فيها نوع من الاستفهام إن ليش جي صار؟ شو السبب؟ هل علشان كانوا وايد عندهم فلوس؟ هل لأن القياصرة كانت طريقة حكمهم وتطورهم العمراني يختلف عن أي حد؟ ذوقهم غير؟ شو اللي صار؟ ليش قياصرة روسيا تحديدا وايد عليهم خلنا نقول استفهام وكلام يمكن ما في حد قدر أنه يجرب يعيش هذه العيشة إلا القدماء، وإحنا ممكن نقول عنهم أنه محظوظين عاشوا ليفل مختلف، ولكن الحمد لله على كل نعمة نحن فيها. نسمع معاكم أدعي الفنان حسين الجسمي وبدور المرزوقي، راجعت لكم على الموجة الصحيحة.

يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

تخيلوا معاي سان بطرسبرغ في ليلة شتوية، الثلج يغطي الشوارع والمدينة ساكنة، وفي وسط هذا الهدوء يوقف قصر غريب. هالقصر وايد مختلف عن باقي قصور روسيا. انت الحين كسايح قاعد تمقل وتطالع سالفة هالقصر. قلعة ميخايلوفسكي أو قلعة القديس ميخايل. قصر انبنى بأمر من الإمبراطور بول الأول، الريال اللي كان يعيش سنواته الأخيرة وهو مقتنع إنه في حد يتآمر عليه ويبغي يقتله. طبعاً أيام التاريخ اللي يخص القياصرة في ذاك الزمان في روسيا هو تاريخ ولا وراح، ولكن البنيان يشهد على هذه الأمور والمؤامرات اللي صارت في ذاك الزمان. فكان هذا بول the first أو بول الأول كان يخشى إن حد يتآمر عليه ويخاف من الناس المقربة، دائما محتاط، ويقولون إنه صار شديد الحذر لدرجة إن فكرة القصر نفسها كانت بالنسبة له محاولة إنه يهرب من مصيره. فقال أنا ما أريد قصر عادي، قيصر وبيزات والدنيا وعمال تحته، قال أنا ما بقى يعني أكون حالي حال قياصرة العادية، أنا أبى تبنون لي قصر أقرب للحصن، أبى الماي تحيطه من كل مكان، سور حراسة، جدران تمنحها شعور بأن أخيرا صار في مكان آمن. بعد سنين وسنين وهم يبنون للي يبغيه، انتقل بول الأول لقصره في عام 1801. فلما تروحون أنتوا روسيا راح تشوفون قلعة ميخايلوفسكي، هذه القلعة اللي أنا أتكلم عنها. يمكن الليلة الأولى بول الأول حس براحة وقال أخيرا هالقصر هو اللي بيحميني من المؤامرات اللي تصير ضدي، لكن المفارقة المرعبة إن الريال ما عاش فيه إلا 40 يوم.

الليلة الأخيرة عقب ما بنى هذا القصر الرهيب اللي صار الحين مكان للسياح، ليلة 11 إلى 12 مارس

1801. طبعا هذا بالتاريخ والتقويم المستخدم في ذاك الوقت في روسيا. كان الإمبراطور قاعد في القصر، وبرا ما كان يخطر في باله أن في حد راح يقتحم الأسوار، لأنه ما في حد يتجرأ على هذا الحصن المنيع أنه يعني ينقز عليه ولا ينط مثل الحرامي، ما يقدر. لكن للأسف كان الخطر داخل القصر نفسه. مجموعة من الضباط والنبلاء المتآمرين دخلوا القصر ووصلوا لين جناح الإمبراطور. لكن لما دخلوا غرفة نومه ما لقوا سريره، فاضي. دوروا بالغرفة، دوروا يابوا الجنود وين الإمبراطور راح. وهنيتي واحدة من أشهر تفاصيل هذيك الليلة. كان بول حاس إن في شي بيستوي، كان يقوم يختبئ داخل غرفته، وتقول بعض الروايات إن لقى مخبأ بالقرب من الستاير في الطوفة، كان فاتحين له فتحة. طبعا للأسف شو اللي صار؟ اللي صار معركة هني. وين؟ في غرفة النوم. وصارت المواجهة، وهذا يطلع سيفه وهذا يطلع سيفه، وصارت سالفة كبيرة عريضة، لأن يبغون يقتلون الإمبراطور المسكين. شو اللي صار؟ وبالفعل مات الإمبراطور بول الأول داخل القصر اللي بنى أساساً علشان ما ينقتل. القصر اللي هو اعتقد أنه راح يحميه من الموت تحول إلى مكان علشان تكون آخر أيامه. لكن القصة مو بهني، المعارك وايدة أيام التاريخ الروسي القديم. بعد ما توفى بول الأول طلعت العائلة الإمبراطورية من القصر، كأن المكان نفسه صار يحمل ذكرى ما يبغى حد يواجهها. هني بدت البلاوي والقصص تطلع. مع مرور السنين استخدموا هذا المبنى لأغراض مختلفة، وصار مقر لمدرسة هندسية. وهني طلعت أسطورة تقول أن قلعة ميخالوفسكي صارت واحدة من أشهر الأماكن المرتبطة بالأشباح. صار الموضوع يخوف، صار الموضوع مو بعارفين شو ممكن يسمعون. كان البعض يتناقل قصص إن في خطوات تنسمع في الممرات بنص الليل. وكانوا يسمعون بيبان شو يصير فيها. تتسكر وتتبطل، تتسكر وتتبطل. وفي شخصية غامضة يقولون إنها تطلع عدال الدرايش. بعدين بدوا يتذكرون إنه هو الإمبراطور بول. تقول الأسطورة إن روح الإمبراطور ما قدرت تغادر المكان اللي انقتل فيه، وهو هذا القصر، وإن بعض الليالي ممكن تشوفون ضوء غريب من إحدى نوافذ القصر، ويطلع خلف الزجاج ظل ريال يوقف لحظات كأنه يراقب المدينة، ومن بعدها يختفي. بعض الروايات الفلكلورية تقول أنه راحت لمكان أبعد، فتكلموا عن شبح ريال يتجول في ممرات القصر وكأنه لا يزال يتفقد القصر اللي بناه بنفسه. لكن
اللي يخلي الأسطورة أجمل وأشد رعب مش ظهور الشبح، لكن ليش بول ظل في هذا المكان؟ يمكن لأن هذا المكان كان اللي يعتقد بيكون أكثر أمان، ويمكن لأن آخر شيء شافه بحياته كان جدران القصر اللي بناه هرب من الموت. هني إذا زرتوا سانت بطرسبرغ في يوم من الأيام وقفتوا في الليل أمام قلعة ميخايلوفسكي، ثم طالعوا الدرايش، حاولوا تدورون عن حد يكون وراها، لأن الأسطورة الروسية تقول أن الإمبراطور بول الأول غادر عرش روسيا منذ أكثر من قرنين، لكن يمكن ما قدر يغادر قصره لين الحين. فهل أنتم من الأشخاص اللي فعلا تهيبكم مثل هذه الأساطير، ولا تحسون أنه لا والله أنت من الناس اللي تروح بعيد عن هذه الأشياء، ولا تفكر في زيارة مثل هذه القصور اللي يقولون أن فيها نوع من الأشباح؟ هل شاف أحد؟ ما عندنا أي دليل تاريخي يثبت بوجود الشبح، لكن الشيء اللي ما يحتاج إلى أسطورة أن بول بنى هذا القصر خوف من أن حد يغدر فيه، ولكن للأسف اغدروا فيه. منو منكم ممكن يستعد أنه يزور مثل هذه القصور العجيبة اللي وراها قصص كبيرة؟ بناخذ هذا الفاصل وراجع لكم في روسيا.

0: ونقول هلا هلا هلا بصاحبة الصوت الشجي. مرحبا يوم خميس.
1: مرحبين كبار حبيبي.
0: كيف الحال يوم خميس؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحال يضر ولا يضر.
0: عسى دوم.
1: عسى دوم. من يومين أقولهم ترى باكر اليوم الثاني.
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله بالخير من تب. إن شاء الله طول العمر. أيامكم حلوة يا رب العالمين. حتى آلي خطتنا بدور لأجل أسواح الدنيا أحليلة ما تهنى
0: ما تهنى وعلي علي
1: يوم اكتلوا أطول مرة.
0: شفتي على حين القصر حق السياح
1: خلوه سنة
0: لا وعلي.

0: معنا ما تهلنا
1: وعقبك صبو.
0: دائما التاريخ يشهد مثل هذه المؤامرات، خصوصا يعني لو تشوفين يعني بشكل عام أيام العصور الوسطى والقديمة، يعني واحد يبغي ياخذ من الثاني أشياء،
1: كل واحد تغفر الله العظيم
0: يبغي صح
1: مكان الثاني.
0: لكن سؤال، أنت من الناس اللي تحبين أنك تزورين مثل هذه القصور اللي بنت بتاريخ قديم وراها قصص كثيرة، بغض النظر عن الأشباح، خلينا بعيد عن الأشباح شوي.
1: والله أنا هودي دقق في
0: فترة الصوت مو واضح أم خميس
1: والحين
0: أوكي
1: الحين زين؟
0: هي نعم.
1: يوم رحت تركيا وطبعا مسلسل حريم السلطان شفته.
0: اوكي.
1: ولكن شفت الواقع وقالوا شرفت المنزل اللي يطمن السلطان كانت 20
0: ام خميس ما ينسمع الصوت. يقطع. يقطع.
1: يمكن
0: حاطه سماعة؟
1: ابدا.
0: هي شوفي الكل يكتب الحين اوكي زين علي حسك مع لي كمر زين
1: عشان تكماله
0: هي الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: ف انت توصفين لك اليوم شيء ما شاء الله تعيشين الاجواء كان الواحد عايش عاشها يعني عرفتي
0: حبيبتي الله يطول
1: بعمرك. فهذا مجهود طبعا تشكرين عليه
0: الله يسلمك
1: ويخليك. اي نعم من الله حق انا احب اتابعك بامانه يعني
0: مشكوره الله يطول بعمرك تشرف والله
1: ما الشرف لي واستمتع يوم يعني حتى اكون مشغوله صدقين اي بس ما وتفرتينا بس بالافكار انت
0: الله يطول بعمرك.
1: فسبحان الله يعني احب اسمع مثل هالقصص بس عاد اصباح وما اصباح ما ابغى
0: ما يكون عندك فضول بزياره مثل هذه الاماكن؟
1: من الممكن مش اني خوافه وايد من هالسوالف عادي تلاقيني انا عادي في الليل اطلع الفجر قبل الفجر اطلع
0: يعني لو عطوك فرصه تباتين ليله في قصر بول الاول تسوينها؟
1: أبات
0: تباتين قوية قلبك
1: كان حق وياي
0: أوكي يا الألفة والوناسة وسهرة تالي الليل مكسرات وتتريون بول الأول يخطف عليكم شبح
1: شبح
0: هي بعد راح
1: أنا أقول لك بجور
0: نعم
1: أنا لو أقول لك لو موقف استوالي بتقولين عافية عليك أنت يعني كنت قوية في هالشيء عرفتي يعني تخيل يا مثلا أشوف مثلا شبه أفتن عليه وأقول له خذ من قدامي
0: زين عشان ما يدرون إنك ما زيغين هاي أهم شيء
1: عشان تي فممكن إني أروح ليش لا
0: هذا هاي المعلومات اللي أنا أعطيكم إياها علشان لما تختارون أي دولة من الدول لا تقولوا ما نعرف وين نسير خلاص بدور دلتكم لأماكن
1: دلتيني بلدة كنت بس تايد خلاص لغيت
0: صدق وين بتسيرين
1: بلدتي من أسبوع تقريبا
0: مونتينيغرو
1: أيوة
0: هي سيري والقلب دعيلك
1: والله هي حروح
0: إن شاء الله بإذن الله الله
1: يسهل على أبو العيال في وديني
0: بإذن الله
1: بإذن الله وشكرا شكرا من القلب على كل اللي تقدمينه
0: حبيبتي الله يطول بعمرك ما قصرتي
1: حبيبتي.
0: الله يحفظك باي سؤال يطرح نفسه فاطمة أنا هي مازية ممكن أسير بس لازم حد معاي يعني مثلا شلة بنات أنا وهلي طبعا العيال لا ممنوع لكن هي أحس مغامرة جميلة أن الواحد يصير يجرب في مثل هذه القصور أنا وايد تجيني علامات استفهام من يوم أنا كنت صغيرة كنت أقول شو اللي داخل القصور شو تاريخ القصور ليش انبنت كيفنا إحساس اللوادم اللي عاشوا في هذا المكان الليفل المعيشي اللي جربوه الحمل الثقيل اللي عاشوه يعني دايما أنا عندي ألف سؤال وسؤال لما أشوف مثل هذه القصور العظيمة تكون مبنية في كذا دولة في العالم ولها تاريخ وباع طويل مثل قصور إنجلترا وسكوتلندا وحتى بشكل عام الكاتدرائيات اللي تنبني. فسؤالي لكم اليوم، لو عطوكم فرصة تقضون ليلة داخل قلعة الإمبراطور بول، القصر اللي تقول الصورة إن شبحه يتجول في الممرات، مستعدين تروحون ولا أنتوا ناس تخافون؟ أبا رأيكم عاد الحين، وأبا أشوف الشجعان اللي ممكن يصير، ومنو بتاخذ معاك، منوهم، وليش مختار هذا الشخص بالذات؟ هل لأنه قوي يضحك؟ شو سالفته؟ ليش اخترته هو بالذات؟ أترياكم على آتي إمارات اف ام راديو عبر التيك توك وعلى 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971 6551234. ترياكم

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد خبراء ومحللون لبنانيون أن استمرار القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، ويؤدي إلى اتساع رقعة النزوح في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية وارتفاع أعداد المحتاجين إلى الدعم. كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على رفض أي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد هذه الحقوق السيادية. أكد الجيش التشادي أن نظيره السوداني قصف رتلا عسكريا داخل الأراضي التشادية عبر طائرات مسيرة، مجددا تحذيره للأطراف المنخرطة في النزاع السوداني من أي محاولة لنقل المواجهات أو توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي التشادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل المرحلة النهائية لحربها مع إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للكشف عما وصفه بأقوى العقوبات في التاريخ ضد طهران. هذا ومن المتوقع أن يعلن بيسنت الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين ستراقب التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للكشف عن عقوبات جديدة على إيران يتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 351 مسيرة أوكرانية خلال الليل في وقت تسبب هجوم في قتل طفلين وحريق في مستودع تابع لشركة أوزون العملاقة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. اتسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.

أعتقد جميعنا عشنا في طفولة كنا نسمع هذه الموسيقى، موسيقى بحيرة البجع، وهي تعتبر من أعظم الموسيقى اللي صنفت في تاريخ روسيا وتحديداً تشايكوفسكي.

يخاف أو اللي يحب مثل هذه الأشياء لازم يعيش هذه التجربة العجيبة. تشايكوفسكي اللي سوى هذه الموسيقى عاش في بيت خلال فترة من حياته ما بين 1892 لين توفى 1893، وتحول مكان بيته لمتحف تذكاري. وهذه ترى سبب من الأسباب اللي لازم تكون وجهتي إلى روسيا في يوم من الأيام. إذا تبون تقربون أكثر من تشايكوفسكي، مو بس أنكم تسمعون موسيقى، لازم تجربون تروحون بيته. البيت محتفظ بأجواء حياته، يمكن لما تشوفون مكتبه، متعلقاته الشخصية، مكتبته، غرفة الجلوس، البيانو المرتبط فيه، والمتحف تأسس بعد وفاته بوقت قصير على إيد شقيقة اسمه مودست. لهذا هو يعد من أقدم المتاحف الموسيقية التذكارية في روسيا. والقصة الأجمل المرتبطة بالبيانو الموجود في المتحف، توجد عادة سنوية شهيرة مرتبطة بعيد ميلاد تشايكوفسكي. يعزفون على البيانو الخاص بتشايكوفسكي التاريخي في مناسبات محددة. بعد أكثر من 130 سنة على رحيله، تقدرون تدخلون بيته اللي عاش فيه في أيامه الأخيرة، تقفون قدام مكتبة تشايكوفسكي وتشوفون البيانو، المكان اللي كان يسمع فيه الموسيقى قبل ما يسمعها أي حد في العالم.

تتخيل لو قاعه موسيقيه ضخمه في روسيا، انوار خافته، جمهور ساكت، تبدا اول النغمات، نغمات ممكن تكون رقيقه في لحظه، بعدين تتحول فجاه الى موسيقى خوف، حب وانكسار. خلف الموسيقى بحيره البجع، كساره البندق، والجميله النائمه اللي هي سليبينج بيوتي، الرسوم المتحركه. واحد من أشهر الموسيقيين اللي جابتهم روسيا للعالم، لكن للأسف حياته الشخصية ما كانت بجمال الموسيقى اللي تركها، كانت مليئة بالوحدة، علاقة غريبة مع حرمة في حياته ما شافها، زواج كارثي، في النهاية وفاة يعني غريب استمر لأكثر من قرن، ما حد عارف يفك الشفرة. انولد تشايكوفسكي في 1840 في الإمبراطورية الروسية. الإمبراطور كان يحبه وايد، كان وايد سنسيتيف هذا الولد، كان يحب الموسيقى وايد، لكن عائلته ما خططت انه يصير موسيقي. من وين بياكلون؟ يبغون يصير شيء ثاني، فقاموا وأرسلوه لسانت بطرسبرغ عشان يدرس القانون ويشتغل فترة في وزارة العدل. تخيلوا الريال اللي كتب بعدين أشهر موسيقى العالم كان موظف حكومي عادي، لكن الموسيقى ظلت تركض وراه. في النهاية ترك الطريق الآمن واتجه لدراسة الموسيقى. هني واحدة من أغرب العلاقات في حياته أن في حرمة روسية وايد غنية اسمها ناديجدا، سمعت موسيقات كانت تنعجب فيه، بدت مراسلات، بعدين صارت ترعاه ماليا، كانت تقدم له فلوس وتطرش له وتقول له ها في رسالتي كل مرة أأكد لك هذه الفلوس عشان تركز على التأليف، لكن العلاقة كان فيها شرط شديد القرابة أن لا تفكر في يوم الأيام تدور علي ولا تلتقي فيني. ويهبوي سنوات رسائل طويلة، أفكار، مشاعر، لكن كلها كانت من بعيد. الأغرب إنهم صادفوا بعضهم البعض في الصدق في أحد المرات، وكانت اللحظة وايد محرجة، ومر كل منهم بدون ما يتكلمون 14 سنة يتراسلون بالرسائل، والحرمة ترسل له فلوس وهو يألف. فجأة عام 1890 انصدم تشايكوفسكي، حرمة هذا

وقفت دعمها ومراسلاتها. قالت للأسف أنها افتقرت وظروفها المالية تغيرت، لكن جايكوفسكي تأذى وايد من هالانقطاع. بعدين قام تزوج، ولكن للأسف الزواج فشل، ويبين من أول أسابيع أنه ما كان ناجح. فاليوم لما نقول تشايكوفسكي، أول شيء يخطر في بالنا بحيرة البجع، العرض الأول للباليه سنة 1877. ما كان الانتصار الأسطوري اللي ممكن نتخيله اليوم. الانتاج الأول كان في وايد انتقادات، كانوا الناس يقولون شو هالشو مسوي لنا أذاننا. لكن هذا البالي صنف الأفضل على مستوى العالم إلى هذا القرن. فشفتوا روسيا شو تيب؟ تيب أعظم الموسيقيين في العالم. ودائما الأوركسترا والموسيقى اللي تخص أيام زمان الفيكتورية إلى حد ما تعتبر من أفضل وأعظم الموسيقى في الدنيا، لأن الناس اليوم ما يقدرون يسوون اللي كان يتسوى قبل. فنقول هذه واحدة من الشغلات اللي فعلا فعلا فعلا محتاجين إن نجربها ونعيشها في روسيا لما نسافر هناك. مشتاق لك موت. أحمد الهرمي على الموجة الصح.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: رحلة صيفية حول العالم.
2: Attention please.
1: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

الناس اللي تحب الطبيعة هذا وقتها تعيشون معاي لحظات في غابة روسية. تخيلوا معاي انكم دخلتوا غابة روسية كثيفة، كل ما مشيتوا أعمق الأشجار تصير أعلى، الضوء يقل، والطريق اللي دخلتوه بدأ يختفي وراكم، ما في بيوت ولا في بشر ولا حتى صوت طيور. فجأة بين الأشجار تشوفون شيء مستحيل، كوخ خشبي صغير لكنه مش واقف على الأرض، الكوخ مرتفع فوق ريول تشبه ريول.

في الحكايات السلافية القديمة إذا وصلتوا لهالبيت فأنتوا وصلتوا إلى عالم يعتبر واحد من أشهر وأغرب شخصيات الفلكلور الروسي، ألا وهو بابا ياغا. بابا ياغا هي مش ساحرة اخترعها فيلم حديث، هي حكاية متوازنة في الفلكلور السلافي من زمن وايد طويل، طلعت في عديد من القصص الشعبية الروسية. يقولون أنها حرمة عيوز وايد مخيفة تعيش روحها في أعماق الغابة. لكن الغريب أن بابا ياغا مش دايما ترى شريرة، بابا ياغا مرات تصير حبوبة، في بعض القصص تبى تأذي اللي يوصل لها بس، وفي قصص ثانية تختبر البطل، وإذا أثبت شجاعته أو ذكائه تعطي شيء سحري أو معلومات تنقذ ذكائه وتنقذ حياته. بعد أنت ما تعرف إذا شفت عند يعني شفت بابا ياغا هذه الساحرة، هل هي بتقتلك ولا هي بتساعدك؟ وهني بالضبط السر الخطير، ليش بيتها فوق ريول الدياي؟ هذا أغرب تفاصيلها. تقول الحكايات أن كوخ بابا ياغا يوقف فوقه، يعني هو توب والريول تحت، طائر ضخم يشبه ريول الدياي، والبيت مش ثابت، بعض الروايات يقولون ممكن يدور ويتحرك كأنه كائن حي. يوصل البطل للمكان لكن باب الكوخ يلف ويروح اتجاه ثاني فما تقدر تدخله، وهني لازم تعرف البازل أو الكلمة السحرية اللي تخلي الباب يتبطل، مثل شبيك لبيك نفس مغارة علاء الدين، it's the same. فجأة ممكن ينفتح الباب، لكن ليش ريول الدياي أصلا؟ ما في إجابة واحدة مأكدة لأنها أسطورة قديمة، لكن هناك تفسير مثير يربط صورة الكوخ بعادات دفن قديمة عند بعض الشعوب السلافية والفنلندية، حيث كانت بعض المنشآت الخشبية الصغيرة ترتفع عن الأرض في جذوع أو دعامات لها. مع مرور القرون تحولت صورة الدعامات لخيال شعبي أنه ريول طائر، لكن هذا التفسير محتمل مش حقيقة محسومة وهو أسطورة. الأغرب بابا ياغا ما تطير على مخمة نفس ما تعودنا. هناك معلومة راح تفاجئكم، نحن تعودنا أن تطير الساحرة على مخمة، لكن تسافر داخل هاون ضخم. تخيلوا، نعم الهاون اللي ينطحن فيه الأشياء، المدق تجلس داخله وتستخدم المدق الكبير وكأنه وسيلة تدفع نفسها، في بعض الروايات تستخدم مكنسة خلفها علشان تمحي الآثار. عيوز غامضة تتحرك عبر الغابة داخل هاون وخلفها مكنسة تمحي آثارها، ما حد يعرف وين راحت وين ردت. لكن إذا كان البيت نفسه غريب، تريوا لين أقول لكم عن السور. بعض الحكايات تقول يحيط بيت بابا ياغا سياج مرعب كله جماجم. في قصة فسلسية الحلوة تلقون أن الجماجم مش مجرد زينة، لأن لما يحل الظلام عيون الجماجم تسوي لها إضاءة كأنها مصابيح تحرس الساحرة وسط الغابة. وفي بنت صغيرونة اسمها فسلسية، هذه توصل لين بيت بابا ياغا، لكن اللي يصير أن الكل يستغرب ويقول كيف وصلت هذه البنت الصغيرة؟ لكن الوصول للبيت يعني أنه لازم تنجو من أي أمر يصير. لذلك قصص كثيرة تصير، ممكن أكثر شيء يخوف مو بابا ياغا، مو بشكلها ولا الجماجم ولا ريول الطيور، المرعب أنك أنت إذا وصلت كيف بتحل مشكلتك وبتطلع من هذا المكان. أتري تواصلكم مستمعين وقول لي لو صادفك هذا الشيء، هل فعلا عادي عندك تكمل وتحل البازل ولا انت خواف؟

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

وياكم على الخير عبر أثير إمارات اف ام من روسيا، من المكان الساحر والغريب من نوعه. تكلمنا عن تشايكوفسكي، تكلمنا عن الإمبراطور بول وعن قصره اللي في أشباح، ويقولون أنه فعلا احتمال كبير أنه يكون الشبح هو يتمشى هناك. وتكلمنا عن بابا ياغا، البيت اللي فيه ساحرة مشهورة كل روسيا تعرف عنها. يا مرحبا يا أخوي خالد، أهلا وسهلا. عبد الله التركي مرحبا، أماني حياك الله، الشهد مساء الخير.

تجربونه هو بحيرة بايكال، المكان اللي يبين كأنه عالم آخر. وسط سيبيريا تلقون واحدة من عجائب الطبيعة، بحيرة بايكال. هي أعمق بحيرة في العالم، يوصل أقصى عمق لها لين 1637 متر. لكن أجمل مشاهدها تجي في الشتاء، لما يجمد سطح البحيرة يصير الجليد في بعض المناطق شديد الصفاء. فش يصير؟ تصير كأنه منظر جميل ومخيف في نفس الوقت. تخيلوا أن تقفون فوق البحيرة اللي عمقها أكثر من كيل ونص، وتحت أقدامكم عالم كامل مخفي خلف جليد فقط. بو ماجد مساك الله بالخير. أغرب حيوان في بايكال هي فقمة تعيش في الماء العذب، يسمونها فقمة بايكال أو نيربا. وجود فقمة في بحيرة داخل سيبيريا جعل أصل وصولها إلى هالمكان موضوع وايد مثير للاهتمام العلمي، واليوم صارت أشهر رموز الجزيرة هذه الفقمة. يعني أنا لما بديت أسوي إعداد هذه الحلقة انصدمت بأن بحيرة عذبة تعيش فيها فقمة. العادة دايماً الفقمة تعيش في الأماكن المالحة أو المياه المالحة، ولا يمكن تعيش في مياه عذبة، ولكن سبحان الله اختلف الوضع في بايكال. منو منكم شاف بحيرات مجمدة في يوم من الأيام لما سافر إلى دولة من دول العالم؟ وهل المنظر كان رائع وجميل؟ أحسه بيكون كأنه مراية على سطح الأرض، ولا إيش رأيكم؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعين.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم مجموعة أدنك من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. أطلقت دائرة البلديات والنقل الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسة بهدف ترسيخ جودة الحياة محورا رئيسا في تخطيط المشاريع العمرانية الكبرى وتجسيد رؤية أبوظبي طويلة المدى في تطوير مجتمعات أكثر ترابطا حول الإنسان بما يدعم طموح الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

دائما في معظم شعوب العالم يكون عندهم شيء مختلف، فأنت لما تتعرف عليه تستغرب أن ليش هذا الشعب بالذات يسوي هذه العادة المعينة. الروس عندهم عادات اسمها بانيا. أشهر شيء في بانيا هي مش مجرد أنه هو ساونا، هو طقس جماعي قديم. يدخلون غرفة بخار بدرجات حرارة عالية، ويستخدمون حزمة غصان وأوراق يسمونها فينيك، وغالباً تكون من البلوط أو البتولة. يبللونها بالماء الدافي ويمررونها أو يضربون فيها الجسم ضربات خفيفة نسبياً عشان تحرك الهواء الساخن على الجلد وتنشط الإحساس بالدورة الدموية. ومن الخارج ممكن يكون المشهد كأن شخص يضرب شخص ثاني بالأغصان، لكنه هو جزء تقليدي من التجربة في هالساونا. ومن العادات المشهورة أيضا أن التبادل بين الحر والبرد. بعد البخار يطلع الشخص للهواء البارد أو يغمر نفسه في هواء بارد، أو خلنا نقول في ثلج ولا في ماي ولا أي كان. في بعض المناطق في الشتاء

اسمها اس اليوغيكم باروم، ومعناتها بخار خفيف وممتع. أو مثلاً تقولها تهنئة بعد ما تدخلون الساونا، وتقول للشخص اللي يطلع من بانيا كأنه تقول له بالعافية عليك، have fun. أما غير بانيا ففي روسيا عادات لطيفة وغريبة من نوعها، مثل يخلعون الحذاء وانتو بكرامة لما يدخلون البيت، هاي أمر وايد شائع عندهم، وغالباً يقدمون للضيف شبشب منزلي، والسبب عملي جداً أن الثلج والمطر والوحل ممكن يخلي الحذاء الخارجي غير مناسب أنك أنت تدخله بيت الناس. ومن العادات الجميلة أنهم يحبون يقعدون وقت طويل حول الشاي، ومش بالضرورة فنجان على السريع ويلا ماشي، وممكن يحطون مربى وحلويات وبسكوت على الطاولة. وأيام قبل كان السموفار مركز الجلسة العائلية. وفي الضيافة توجد عادة قديمة مرتبطة بالخبز والملح، لما يستقبلون شخص مهم بالخبز والملح ترمز للترحيب والاحترام. والخبز عند السلاف تاريخيا معناته الرزق والوفرة، والملح معناته شيء ثمين. وفي العرس الروسي يقدمون للعروس مثلا بشكل عام، تحديدا للعروس والمعرس، خبز دائري يسمونه كارافاي، وياخذون كل واحد منهم لقمة واحدة، وتقول المزحة الشعبية صاحب القطعة الأكبر هو اللي راح يكون له كلمة أقوى في البيت، يعني العروسة قرمي عدل. ومن أغرب عادات الزواج أن الضيوف يصرخون غوركو، معناته مر، ولما يقولونها لازم العروسين يتبادلون العصير والضحكة، ويكون إلى حد ما كلمة غوركا يبين أن يبون يشوفون المعرس والعروسة في حب ووئام. وفي عادة يعرفها كثير من الروس قبل السفر، قبل أن يغادر أحد أفراد الأسرة في رحلة يقعدون دقيقة في صمت داخل البيت، يسمونها الجلوس قبل الطريق. الفكرة أن تهدأ، تتذكر أغراضك، تبدأ الرحلة، مو بنحن أقولك جبت الواير، أقولك أخذت الشاحن، أقولك ما عندهم كذي. التقليد أن تقعد وانت ساكت. ومن الخرافات الشعبية القديمة لا تصافح شخص وانت واقفين على جنب عتبة الباب، يفضل أنه يدخل وبعدين تصافحه، لأن عتبة الباب من المعتقدات القديمة هي حد بين داخل البيت وخارجه. وكذلك إذا رجعت للبيت بعد ما تبدأ رحلتك ونسيت شيء لا ترد تطلع مرة ثانية بسرعة، ما يرضون، يحسون فالش أم. كثير من العادات الجميلة اللي تقام في تحديداً روسيا وبين الشعب الروسي من أي مكان ومن أي بقعة، سواء من الأماكن الثلجية ولا من الأماكن الموجودة في العاصمة، ولكن يبقى يعني بعض العادات إلى حد ما أقدر أقول شو أقدر أقول إنه صار فيها نوع من الاستغراب، أو الواحد يبغي يجربها لأن شيء بالنسبة لنا غريب، وحلو أنك أنت تعيش هذه التجربة.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

وياكم على الخير. واليوم راح ننتقل معاكم إلى أجمل الأماكن، ألا وهي الأكلات اللذيذة في مطاعم وبيوت روسيا. إذا بغينا نفهم المطبخ الروسي لازم أول شيء نفهم الشتاء الروسي. في بلد يمتد في البرد لشهور طويلة، الطعام مش مجرد متعة ولكن هو وسيلة عشان الإنسان يبقى. عشان شي نلاحظ في المطبخ الروسي كثرة الأطعمة المحفوظة، شربات عيين، لحوم، بطاط، ملفوف، فطر ومخللات، وكأن كل طبق يقول لك شيء عن الحياة القديمة. أول طبق هو بلميني، هو طبق وايد بسيط في شكله لكن ذكي في فكرته. البلميني عبارة عن قطع صغيرة من العيين فيها لحم، لكن تخيلوا الحياة بالأول في سيبيريا، شتاء وايد بارد، طرق طويلة وصيد ورحلات ممكن تستمر أيام. كانوا الناس يقدرون يحضرون كميات كبيرة من البلميني، وحتى لو يتركونه تتجمد طبيعيا في الخارج ما في مشكلة، يعني قبل حتى ما يحتاج يكون عندهم فريزر. وعشان كذي لما يحتاجون الأكل يأخذون كمية منها ويحطونها في ماء مغلي وخلاص تصير. عشان كذي البلميني مش مجرد دامبلينج روسي مثل ما نحط في بالنا نفس الدامبلينج، هو طعام مثالي لحياة فيها الشتاء طويل. وفي شيء اسمه بورشه، وهو شوربة حمراء مصنوعة من الشمندر، ولونها يخلي أكثر الأطباق يعني تخوز عنه وهو بس اللي يلفت النظر، لكن قصتها وايد حلوة. يسمونها الشوربة الروسية، ولكن حقيقة أن البورشة جزء من تراث أوسع في أوروبا الشرقية ويرتبط بصورة قوية بالمطبخ أيضا، إلى حد ما الأوكراني والأوروبي بشكل عام، لكن لكل منطقة تقريبا نسختها. ناس يضيفون لحم، ناس ملفوف، ناس بطاط، وغالبا سميتانا وهو نوع من القشطة الحامضة تضاف إلى هالشوربة. وكأن البورشة مثال ممتاز على شيء يتكرر وايد في روسيا، لكن الأكل ينتقل بين الشعوب ويظل موجود حتى لو انحطت حدود. وفي شيء اسمه بليني، وهو نفس الكريب أو البانكيك، وايد رقيق، لكن بالنسبة للروس قصته أقدم وأجمل. شكله دواري، لونه ذهبي،

قديما بالشمس، يظهر وقت الاحتفالات، واحتفال تقليدي معناته قرب نهاية الشسمة الشتاء. والأهم من هذا كله أن الناس يحثون نفسهم أن يكونوا موجودين يوم الشتاء تحديدا آخر أيامه عشان يسوون هذا القرص الذهبي، وكأنه يحتفلون برجعة الشمس. فتخيلوا أن أنتو جنكم قاعد تاكلون شمس. وطبعا الشيء المشهور عندهم هو بيف ستروغانوف. بيف ستروغانوف هذا الطبق عالمي، شرائح لحم مع صلصة كريمية، وغالبا يقدمون معه بطاط ومعكرونة. لكن البيف ستروغانوف يأتي من عائلة روسية. ستروغانوف هي عائلة ارستقراطية في القرن 19 طلعت وظهرت بوصفات تحمل هالاسم، وموجودة قصص من أن ابتكر هالطبق بالضبط. لذلك المؤكد مرتبط بعالم الطبق الارستقراطية الروسية، وتقول أن الطهي الأوروبي والفرنسي داخل بيوت النبلاء سووا فكرة البيف ستروغانوف. حتى الطعام الروسي الإمبراطوري ما كان روسي صافي، كانت المطابخ متأثرة بفرنسا وبأوروبا، وعندهم سلطة أولفييه، وطبعا انسمت بهذا الاسم على الشيف اللي اسمه أوليفا، وهو طاهي عمل في موسكو في القرن 19، وهو اللي سوى هالسلطة، فانتشرت وصارت سلطة أوليفييه من الأطباق المرتبطة باحتفالات رأس السنة الروسية، والمطاعم الفاخرة تقدم هذا الشيء. طبعا عندهم طبق بسيط اسمه تشي، وهو حساء الملفوف. وعندهم الكاشا، وهي عصيدة مصنوعة من الحبوب أو الحنطة السوداء، وممكن بسيط ولكن من الأطعمة اللي سهل تخزينها، وتقدر أن تعطي الإنسان طاقة خصوصا في الشتاء، وكانوا يستخدمونها الأول لما يروحون الجنود الحرب. أوكروشكا هي هني المفاجأة، بعد كل هالشوربات الحارة عند الروس شوربة باردة في الصيف يسمونها أوكروشكا، وهي من الخضروات المقطعة، وتحضر تقليديا مع كفاس وأيضا خبز وغيره. والصيف الروسي ممكن يكون حار، عشان كذي يحتاجون أطعمة باردة. لذلك ناس وايد لما تروح روسيا تطلب شوربة ما يحطون في بالهم إنهم بيلقون شوربة باردة، وبتقول كيف يعني أنا أشرب شوربة باردة، ولكن فعلا هذه تعتبر من الشوربات الوايد مشهورة في روسيا، ومش كل حد يستحمل أنه يشربها. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعين.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: وصلنا تقريبا لآخر المشوار في رحلتنا اليوم لروسيا. لكن الغريب في روسيا انكم لما توصلون لنهايتها تحسون انكم بعدكم ما بديتوا، لان روسيا مش مكان ينفهم من زيارة واحدة. والحكاية ممكن اختصارها في الكرملين والساحة الحمراء والثلج. روسيا بلد كل ما اقتربتوا منه اكتشفتوا طبقة ثانية كانت مختبئة تحته. إذا تترك موسكو بأضواءها وقبابها وتمشي في شوارع سانت بطرسبرغ، المدينة اللي بغاها بطرس الأكبر نافذة أطل منها روسيا للعالم، وتوقف قدام قصور القياصرة وتتأمل في هالجدران المذهبة والثريات والقاعات اللي اليوم تعتبر في غاية الجمال. لكن اتذكرنا في نفس الوقت ان الجمال مو معناته دائما ان اللي عاشوا خلف هذه الابواب كانوا سعيدين. كم من ملك امتلك قصر كامل ولكن ما امتلك الطمأنينة في القرون الوسطى في روسيا؟ وكم من امبراطور او امبراطورة ارتدوا أثمن المجوهرات لكن كانوا عايشين وخايفين على عيالهم؟ كم من حفلة صارت تحت هالثريات ولكن كانت هناك أشياء تحصل ممكن تبيد هذه القصور؟ بعد ما تترك الملوك في ذاك الزمان وتروح للي ما امتلكوا قصور، لكن في نفس الوقت تركوا لنا شيء بسيط عاش أكثر من القصور، وهي الكلمات. مثل لما نقعد مع دوستويفسكي، الريال اللي وقف يوم ينتظر موته وبعدين رجع من حافة النهاية عشان يكتب عن الإنسان، وكأنه يعرف زاوية مظلمة في الروح. وأيضا بوشكين شاعر روسيا اللي رحل وهو شاب لكن كلماته بقت طول هالسنين. وطبعا ما ننسى الرائع تشايكوفسكي اللي سوالنا الكثير من الموسيقى اللي تمت خالدة إلى اليوم. ولما تترك المدن خلفك وتختفي القصور والشوارع، تلقى نفسك قدام الغابة الروسية، غابة طويلة باردة وصامتة. هني عاش الإنسان الأول وهو ما يعرف شو خلف الأشجار، فاخترعوا بابا ياغا واخترعوا روح تحرس الغابة وروح صغيرة داخل بيت تحرس أسرته. واليوم نحن نسمع الكثير من الأساطير، لكن قبل مئات السنين كانت هذه الحكايات طريقة الإنسان عشان يفهم عالم أكبر منه بكثير. وبعدين تروح في قطارات تشك الشوارع لين سيبيريا وتشوف من الدرايش غابة وغابة وثلج وقرى مدافئ على مد البصر. وهني أنت تدرك كم أنت صغير قدام هذا البلد الكبير، وتوصل لبايكال توقف فوق الثلوج وتسمع أصوات الجليد وتعيش في بيوت الروسيين وتشوف عاداتهم وتقاليدهم الجميلة. لا تحكمون على روسيا من الطبقة الأولى. خلف موسكو روسيا ثانية، خلف القصور روسيا ثانية، خلف الثلج روسيا ثانية، وخلف التاريخ والأساطير والحروب والأدب والموسيقى بعد روسيا ثانية. في روسيا هي في أماكن تستحق الزيارة. إذا في يوم من الأيام قررت أنك أنت تروح، فلازم يكون وجهتك الرئيسية واختيارك الأول هي روسيا، هذا البلد العظيم اللي يحمل تاريخ عظيم من أدباء، من كتاب، من موسيقار، من قياصرة عاشوا وخططوا للإنسان وللأجيال الجاية. في أماكن كثيرة تستحق أنك أنت تزورها، هي الأماكن اللي لما تغادرها تحس أنه بقى شيء منك فيها. إن شاء الله في الأيام الجاية بأخذكم لرحلة ثانية لأماكن حلوة، لتفاصيل أكثر. تحياتي أنا بدور المرزوقي، الله يحفظكم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2016.

0: 26 العربية للطيران وجهتك التالية تطبق الشروط والأحكام.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب

ما تنتهي. والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: على البحر،
1: على البحر
0: أو في البر،
1: أو في البر
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة فلودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلودومير زيلينسكي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات بالتعليم العالي بالإمارة. بتنظيم وزارة التربية والتعليم انطلق اليوم أسبوع التدريب التخصصي الذي يهدف إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان وليد للتطوير العقاري عن الافتتاح الرسمي لمركز مبيعات مشروع الظاهر السكني في منطقة العين في خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين وتوفير تجربة واضحة وسلسة لهم خلال رحلة اختيار المسكن. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: موضوع مهم.

0: أكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: إيجارك صار علينا.
6: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
7: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
8: أوكي.
9: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
7: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي.
9: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
7: كليك.
8: أوكي.

مساء الورد ومساء المحبة أكيد لكل مستمعين الأوفياء المستثنين دائما من كل شيء. لكم الأحقية في هذه الإذاعة من الألف لين الياء. حقك أنك تتابع برامجها وحقك أنك تختار بعض من أغاني برامجها وحقك من أنك تشارك وتتفاعل وتتواجد في إذاعة تميزت بتميز مستمعها الراقي. إذاعة إمارات FM وبرنامجك لك الصيف، حياكم الله ويا مرحبا. الساعة والانطلاقة بأول يوم في الأسبوع. تحية لكم في كليك الصيف، مني إعدادا تقديما وإخراجا بدور أحمد.

والعزم عزمك واذا عزمت عزم بي وعزم من اعتازلك عزه وعزم بي والعزم

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات

0: أورفيدز للعيون في دبي وأبوظبي، هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيدز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

هبة يسعد مساك وحياك الله. N-A-Arts و M-S-K بحط لك اغنيتك. مريم مس الورد حياك الله. ابو هزاعيه مرحبا وسهلا المدمر حياك الله. فوفو ان شاء الله. وليد عبد الله عليك السلام والرحمه. غلاك يا مرحبا وسهلا. راعي الطير مس الورد حياك الله. سلطان اهلا وسهلا. الكعبي مرحبا بك. أمواني حياك الله. أمون يسعد لي مساك. العنود يا مرحبا وسهلا. لحن الحياة 11 تحية لك. بليز حطي أبو بكر سالم غني تذلي حصل إن شاء الله. الهارت مو على الأمور تحت السيطرة. الكعبي منورين أكيد بوجودك طال عمرك حياك الله. عبد الله دائما وابدا ان شاء الله ان نحن فخورين بالامارات. 11.11 تحيه لك حياك الله. مخاول بنفسج مرحبا وسهلا. زي حاليا عندي مشغوب اعتقد حد طالب منها في الكومنت اذا ما خاب ظني. شمع حمدان وعلي بن محمد وبلقيس. ابو سلطان حياك الله. وليد يا مرحبا وسهلا. 23 حياك الله. عليك السلام والرحمه. اما يقول او تقول اليوم ميلادي العمر كله ان شاء الله. عبير نبي شعلومه هبه والله يعني كنت اتمنى صراحه انا مثلك ابغى اسمع هالاغنيه بس للاسف يعني. شمع of course okay. أنا اللي طالبة. مريم طلبت موجود ماي العين حياك الله يا مرحبا بك. يوسف الحمادي مس النور حياك الله. زميلنا أكيد في قناة الإمارات. ياس بينونة كل مكان ما شاء الله. أبوظبي حياك الله. أبو هزاع أغنيتك على الهواء.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
6: يا مرحبا وسهلا راشد، وصلت للمكان الصح. قل لي شغنيتك وفالك طيب، إذا موجودة بتسمعها من عيني هاي قبلها، يعني بتسمعها بذنك بس يعني من عيني هاي قبل هذه. برستيج تحياتي لك، يا مرحبا بك. في أكاونت نقطة شفتوه؟ دانت بغنية ما يصير بس راشد، دانت بغنية بس دانا، يعني تبغى أغنية مش بس راشد. من عيني هاي قبل هاي دانا. برستيج بنورك، شكرا لك. اللي أكاونت نقطة أوكي. أبي أغنية أيضا من هالي. فالكم طيب، جهزتها أبو بكر سالم؟ جاهزة. خلوني أروح لها الفقرة الفعاليات الصيف. أنا هي أنت أو أنتي، تحياتي لكم وأسعد الله مساكم. شكرا للكلام الجميل اللي كتبتوه بالكومنت، شكرا واللهم آمين. يلا خلونا نروح لفعاليات الصيف. ومن الفعاليات الجميلة اللي تسبق الحدث الأجمل في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، اللي هو معرض الصيد والفروسية في أبوظبي 2026، وفي إطار أكيد الإرث العريق اللي تتمتع به مزادات الصقور ضمن معرض أبوظبي للصيد والفروسية. مزادات تقام لهذا العام على مرحلتين. في مرحلة تسبق المعرض ويمكن بدت ويمكن البعض منكم تابعها، وفي بعد مزادات راح تكون ضمن أيام المعرض. فطبعا مستمعينا، المزادات اللي أقيمت قبل المعرض اللي هي كانت بتاريخ 15 و16 و22 و23، اللي كان آخرها البارحة. هذه المزادات من الأشياء الحلوة الجميلة اللي فيها من الحماس، المحافظة على التراث. وفي شيء وايد حلو جميل يمكن أنتوا شفتوه، أتوقع السبت والحد اللي هو الجيل الصغير اللي بدأ يدش هذه المزادات. شيخة يمكن تابعتوها اللي دخلت مزادات الطيور واشترت من الطيور الزينة الطيبة. مثل هاي الأشياء لما نشوفها نحس أنه شيء جميل وشيء حلو وشيء راقي جدا. تو ثري ما فهمت، بس إذا حابين تسمعون أي غنية فالكم طيب. فتحية أكيد لها الشيخة على أثير إمارات فأم، وتحية لكل من الصغارية الجيل الجميل الحلو اللي يعيش اليوم ويتعاش مع هذه الفعاليات ومع هذه المزادات ومع هذا التراث الجميل اللي دائما وأبدا نفتخر به بدولة الإمارات العربية المتحدة. نقطة ما أحس، بس يعني ما أحس أنزين. في مزادات إن شاء الله راح تقام ضمن معرض أبو ظبي للصيد والفروسية، واللي هي راح تكون إن شاء الله بتاريخ 5 و6 وبتاريخ 29 و30. فإن شاء الله بانطلاقة معرض أبو ظبي للصيد والفروسية تقدرونكم تسجلون وتحصلون على طبعا قسائم الحضور لمزاد الطيور. إن شاء الله خالد المظفر. أوكي تمام اتفقنا.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
5: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: العفو العفو، يا مرحبا وسهلا على إمارات FM صوت وصورة على التيك توك. نرحب في

فيكم ونمسي عليكم، وأكيد تحية لكل من يتواجد في السيارة ويسمعنا. منى المنصوري حياك الله ويا مرحبا بك الساعة. خربشات على فكرة، يعني اسم الله على إحساسي وإحساسك، من فتحت فولدر فؤاد عبد الواحد وكنت محتارة شو بحط، فاخترتي على طول كتبتي الأغنية، فإن شاء الله راح تسمعينها وإن شاء الله يعني تستمتعين بهذا السمع بالسيارة. خلوني أروح معاكم بندر، تحية لك يا أخوي. أولا أماني يسعد مساك وين ما كنتي. يلا خلوني أروح معاكم

مساء الخير مساء النور. شكرا نقطة. شكرا. غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة مع 2XL هوم. تحولون بيوتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة من الهدوء. عندهم خامات طبيعية وعندهم ألوان ترابية تريح الأعصاب. والأجمل من هذا كله أن خصوماتهم خيالية تبدأ من 75% ل25% وعلى كل التشكيلات المعروضة عندهم. اللي عليكم زورون فروعهم 2XL Home. وطبعا إذا حابين بعد تسوقون أونلاين موجودين على 2XLHome.com. فؤاد عبد الواحد من اختيارات مستمعتنا خربشات. نسمع معاكم خيالات القصص وأرجع أكيد معاكم في كليك الصيف.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع GMC يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
6: إيجارك صار علينا.
7: إيه اللي سمعته صحيح،

كمان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.

وأنا أقول من عيني هذه قبل هذه، بس لأنه كان كنا حاطين ميحد فشوي بنفصل بفنانين مختلفين وبعدين نرد الميحد، بس هذه هي السالفة كلها. قمورة يا مس النور، يلا خلونا نروح معاكم لفقرة من فقرات برنامج أكلك الصيف، وخلونا هالمرة نروح لأغرب شيء. واليوم جايبت لكم طالبة كورية ابتكرت مقبض هاتف يتحول لقناع تنفس وقت الحرائق، يعني للضرورة. يقولكم فازت طالبة في مرحلة ابتدائية بالجائزة الأولى من مهرجان ابتكارات الشباب لعام 2026 بعد ما زودت فلتر للدخان يمكن أنه يتحول لأداة للتنفس في حالات الطوارئ في المقبض اللي ابتكرته واللي فيه فلتر للدخان، وهذا المقبض يكون موجود معاك ككفر للتليفون. الفكرة ياتها بشكل وايد بسيط، قالت لما يندلع حريق أمام شخص أثناء نومه في فندق فأسهل شيء ممكن أنه ياخذه معاه وكفر التليفون يكون موجود عنده، واللي أدى أنها تبتكر هذا المقبض لهاتف الذكي يمكن أنه يكون كقناع تنفس أثناء الطوارئ، وفازت في الابتكار بالجائزة الأولى في مهرجان ابتكارات الشباب مثل ما قلت لكم اللي نظمتها جمعية تشجيع الابتكار الكورية وزارة ملكية فكرية خلال فترة ما بين 30 يوليو ل 1 أغسطس. وراء هذا الاختراع هي الطالبة كيم جي أون، وهي طالبة في المرحلة الابتدائية وعمرها بس 12 سنة. وبدت فكرة كيم بأنها شافت قبل عامين تقرير إخباري بأن عن حريق اندلع في فندق بمدينة وأسفر عن مقتل وإصابات، وقالت أنها حاولت أن يعني تلاقي مثل هذا الابتكار اللي يساعد طبعا أن الواحد يعني ينقذ نفسه قبل ما يوصلوا له فريق الإنقاذ. براويكم صورة الكفر اللي اخترعتها كيم. وأحس اختراع وايد حلو وايد جميل.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

في ناس وجودهم في حياتك أكيد ما ينشرح بكلمة وما يتفسر ويترجم بكلمة، مش لأن يسوون لك كل شيء ولا لأنهم كل يوم يقولوا لك نحن معك، لكن لأنك وسط كل شيء تحس أنك مو بروحك وتحس فعلا هذا السند. فمن القلب اليوم أقول لك أن السند مو الشخص اللي يحلك كل مشاكلك، السند هو الشخص اللي إذا الدنيا ضاقت فيك ما يخليك تواجهها بروحك، السند هو الشخص اللي يشوفك وانت تعبان وما يسألك ليش انت ضعيف، يسألك شو فيك، السند الشخص اللي يسمعك حتى لو كررت لو عدت للكلام 1000 مرة ويعطيك الأمان ويخليك تقول اللي بقلبك بدون خوف من إنه يحكم عليك. السند أحيانا ما يقول شيء بس يقعد يمك، وأحيانا كلمة منه في وقت أنت محتاجنها تسندك أكثر من 1000 حل. تعرفون شو أجمل شيء في السند؟ إنه ما ينتظر منك إنك تكون طول الوقت قوي، لأنه يعرف إنك أنت بشر تتعب وتنكسر وتخاف وتضيع أحياناً، ويعرف إن حتى أقوى شخص بينكم تي لحظة يتمنى في أحد يقول له خلاص ارتاح أنا موجود. على فكرة نحن أحيانا ما نركز في قيمة بعض الناس إلا بعد ما يمر الوقت ونفقدهم ونطالع يمين ويسار وحولنا وحوالينا ونقول الحمد لله الحمد لله إن فلان كان موجود هني. تعرف إن بعض الناس مو مجرد أشخاص في حياتك، هذيلة نعمة، نعمة أنك أنت تلقى شخص ما يتغير عليك حتى لو تغيرت ظروفك، نعمة أنك تلاقي شخص ما يختفي وقت ما أنت تحتاجه، نعمة أن هذا الشخص ما يخليك تحس أنك ثقيل عليه لما تشكيله همومك. السند نعمة، شخص يخليك تفرح فرحتك من قلب ويحزن الحزنك بدون حتى ما أنك تقول له وتشرح له سبب هذا الحزن. إذا عندك شخص يسندك أنا أقول لك من القلب لا تخسره، ولا تعتبر أنه شخص مضمون، قول له قول له شكرا لأنك أنت موجود. يمكن بالنسبة لك هذه كلمة وايد بسيطة، بس بالنسبة لي يمكن هذا أجمل شيء يسمعه في حياته. قول له شكرا أنك أنت موجود. وإذا أنت كنت اليوم الشخص اللي يسند غيره لا تستهين بنفسك، أنت ما تدري، يمكن أنت ما تعرف أنك أنت سند لفلان، علشان شي دايما لما تحس الشخص اللي أمامك سند قول له شكرا، ترى الشكرا ترد بشكرا وتلاقي عمرك أنت سند لغيرك. في شخص كل ما ضاقت فيه الدنيا يتذكر أن أنت موجود السند في حياته، وأحيانا أكبر أثر ممكن أنك أنت تتركه في حياة الإنسان أنك تخليه يحس مهما صار أنه مو بروحه أبدا، لو كان صغير لو كان كبير لو كبر معاك ويحس أنك أنت هذا السند فأنت فعلا السند الحقيقي.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
3: بهزاع شكرا للكومنت. احمد يقول نعم. بوشمة يقول السند يكون سند في كل شيء في هالدنيا، في زينها وشينها. احمد يقول والله صدقتي، بالمختصر الشخص اللي تقدر تضعف عنده والعكس صحيح. محمد عليك السلام والرحمة يقول صح ونادر. بوشمة يقول عسى يا ربي ما نفقد هالسند، اللهم آمين. ميرا آمين، سندي أمي، الله يخلي لك إياها يا ربي. نقطة كلامك درر، شكرا. بوهزاع يقول أقول أكيد قول عبر لعم مشاعرك، حسسه أنه مهم عندك. دائما أنا أقول الحياة أخذ وعطى، إذا على قد ما تعبر ونيتك زينة وما فيها أي نقطة سودة، على قد ما تلاقي نفس المشاعر، وحتى لو هو ما يعرف يعبر ممكن يقلدك، ممكن يتعلم منك، فبالتالي بتلاقي مشاعر يعني متبادلة. خالد يقول أحيانا بدال كلمة شكرا للسند ممكن نبتسم له، والابتسامة تكفي، يكثرهم اللي فجأة يتغيرون. بسعيد تحياتي لك، شكرا. ممكن تحطينها انزين. شوفي بقولك ياس تحياتي لك، يا مرحبا بك محمد، اهلا وسهلا، مساء الانوار. اوكي راشد الماجد احتاج لك، الاغنية اللي كتبت احتاج لك طلعت لي يارا عبد المجيد. فيكم اكو يعني اكاونتات ما اقدر اقولها. السواد ينجلب. خالد انت قصدك ابو حمد، حياك الله. السواد ينجلب بمعنى ان لو نيتك يعني زينة بتلاقي نية مو بزينة، بهالطريقة قصدك ابو حمد. مرحبا وسهلا. ينجلي، اوكي اوكي اوكي، شفتوا ان النقطة لما تروح تحت فوق تغير في المعنى كل كامل. اذا خلونا نروح

אוקיי, לגטלט של ארניה. לגטלט של ארניה, לגטלט שיהם. راشد المؤجد. أزين خلونا نروح لصحتك في الصيف. واليوم جابت لكم سريع 10 أطعمة تمنحك الانتعاش في الصيف. صراحة يعني ما يعني أنت الحين من كل الكومنتات ما لقيتي الأكاونت يعني تكتبينه تختارينه النكنيم يعني يا استحياتي لك. خلال فصل الصيف الواحد دائما وابدا يحاول قد ما يقدر انه يسوي بعض التعديلات في نظامه الغذائي علشان يحمي جسمه من مشكلات موسمية شائعة مثل الإجهاد الحراري، مثل مشكلات الجهاز الهضمي، أو تنخفض عندك الطاقة، سواء كنت تشتغل في البيت برع، ممكن أنك أنت تتناول أطعمة في الصيف تساعدك على أن تتم منتعش ونشيط. فخلونا نتكلم عن العشر أطعمة المثالية. صدق ما كنت أعرف والله ياس. السموحة حمدان الراشدي مرحبا وسهلا. حطينا ميحد وينك وين يا الغايب توا قبل شيء حاطينها سكر العيون إن شاء الله. 77 يلا أول طعام يعني صيفي حلو منعش وانتو الكثير منكم يحبونه وأساسا يكون موسمي وغني بوايد من المواد ومضادات الأكسدة وفيتامين إي وسي ويحافظ دايما على ترطيب الجسم وتي يعطيك شعور بالشبع. البطيخ عندكم بعد الخيار اللي بعد فيه ماي وفي ألياف وفي يعني يحافظ لك دائما على درجة حرارة الجسم. وطبعا نعرف ان في ناس تاخذه كعصير، في ناس تاخذه كعنصر اساسي في السلطات. ابو حمد يقول يلا نترك

هي اذا ما شايف 60 نكنسل الليست. ما فهمت. انزين الزبادي بعد عندكم من الاطعمه المنعشه الخفيفه اللي تعزز صحه الامعاء وتساعد ايضا على تقويه المناعه، وتقدرونكم انتم تاخذونه يعني مع الاطعمه مثل الفروت والاشياء هذه. النعناع بعد عشبه بسيطه لكنها اكيد منعشه للغايه. النعناع أيضا يخفف الغثيان، الصداع اللي ممكن يكون ناتج عن الحرارة. عندكم بعد ماء جوز الهند، المشروب الطبيعي الغني بالمعادن الأساسية. وأيضا عندكم اللبن الرائب اللي يعزز ويرطب الجسم. وعندكم بعض الخضروات الورقية من طبعا الأشياء الجميلة الحلوة اللي تقدرون أيضا أنكم أنتوا تأخذونها لأن فيها نسبة وايد عالية من الماء. عندكم بعد الحمضيات اللي ممكن تكون فيها مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وهي تحسن المناعة وتنعش جسمك، مثل طبعا عصير الليمون. صح دريم. فيصل مساء النور، حياك الله. عندكم بعد الكوسة، الكوسة من الخضروات قليلة السعرات الحرارية والغنية عفوا بالماء، واللي تساعد على الهضم والترطيب. وأيضا لما تحطون معها بعض التوابل ممكن أنها تكون وجبة صيفية منعشة. عندكم أيضا الأخير التوت، من ما يحب التوت؟ التوت أيضا يساعد على مكافحة الالتهابات، يحافظ على نضارة بشرتك وبشرتك في الحر. وتقدرون أيضا أنكم تحطون التوت مع روب مع العصائر. هاي كانت أهم 10 أطعمة ممكن أن أنتوا تحافظون فيها على ترطيب جسمكم وتمدكم بالانتعاش وبالشبع. فخبروني أي من العشر

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من المركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بحث اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة الذي عقد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في منطقة الزوراء بإمارة عجمان مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسيته ورفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي. تنطلق غدا فعاليات الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم. بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان نحو 62 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو. الخبر الأخير، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روشديل، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة 1 مليار جنيه استرليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
5: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

يا مرحبا وسهلا معكم ومستمعينا عبر أثير إمارات فأم، مستمرين ومع برنامج كليك الصيف. تحية أكيد لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر الراديو، وترابل التحية لمتابعينا من خلال الشاشة على تيك توك، معكم بث لايف على طبعا أكاونت الإذاعة إمارات FM. وصحيح أني أنا اليوم كنت وايد مستانسة ساعتين، بأن العدد كان حلو، التواجد حلو، التفاعل رائع، الطلبات حلوة. أما الحين أني أنا أطمح

لما كان بأول 5 دقائق من البرنامج. أبي أشوفكم موجودين في التيك توك، أبغى أشوف لايكاتكم الحلوة، كومنتاتكم الحلوة، أكاونتاتكم الجميلة. يعني بناخذ شوية منوعات على قولتهم من الفنان حسين الجسمي، وبعدها راح أروح معاكم لترند الصيف. وأنا ما أعرف إذا هذا كان لترند صدق أنتوا لحقتوا عليه، شفتوا، شربتوا، سمعتوا أو لا. يلا نبدأ مع أولى أغنيات حسين الجسمي، أبوس خشمه.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
3: يا مرحبا وسهلا مستمعينا برأثير إمارات FM في برنامجكم كليك الصيف. مسك عليك السلام والرحمة بنت محمد، حياك الله. شو نقول علشان بس هاي تسوي هالحركة صح؟ أوكي ثانك يو. خالد الشامس أكيد نوجه له تحية، بس يعني مو تحية تحية، يعني تحيات بهذه الطريقة. مسك الكويت يا مرحبا وسهلا. خلونا نتكلم في دقيقة تبريد، بس ما راح أقولها أكيد إماراتية. بنت مطار حياتك الله، يا مرحبا بك. الفقرة هذه فيها شغلة معينة، وأنا اليوم أبا أقول عن هذه الشغلة. بداية قبل أقول تفاصيلها، أبا أسألكم سؤال. سلامي لأخونا خالد الشامسي. أوكي لو أدري ما قلت أنا، يعني احنا بتسحب الهوى عادة. خالد الشامسي، ليالي السعود، حياك الله عليك السلام والرحمة ويا مرحبا بك. انزين خلوني اسألكم، او سؤال دايما نسأل نفسنا ونستغرب احيانا، ليش الناس في عز الصيف تشرب شاي حمار؟ هاي ادري، وليش اصلا بالاساس يشربون الكرك؟ فباعتقادكم ليش؟ تعالوا شاركوا معايا، حطوا لايكاتكم وكومنتاتكم. ليش الناس صقر الإمارات؟ حياك الله يا مرحبا بك. بنت مطر تقول تعودنا في عز الصيف نشرب شاي أحمر ولا كرك. نقطة بعد يقول تعودنا خلاص، يعني إذا لو مر صيف وأنتوا ما شربتوا مثلا كرك أو شاي أحمر شو اللي ممكن يصير؟ ولا شيء صح. شكرا صقر الإمارات. بنت محمد تقول متعودين، هي مسألة تعود والله ما في شيء ثاني. حلو. مسك تقول الشاي بالنسبة لي مزاج. ليالي تقول يمكن تعودنا، يمكن عاداتنا وتقاليدنا اليومية المزاجية. انزين خلوني اقول لكم عن دقيقة تبريد. بعض الناس يشربون شاي حمر في عز الصيف وتقول له يا اخي الجو نار، الجو نار، فيقول لك يعني احاول اعدل الحرارة داخلي، احاول اعدل مزاجي، مثل بعض الناس اللي موجودين في الاستوديو بين قوسين خالد الشامسي يقول انا اشرب الشاي الاحمر في عز الصيف، واصلا مو في عز الصيف هو داخل الاستوديو، يعني حتى اللي يشربون ترى اللي يطلبون من كافتيريا او غيره ترى انت ما تشربه اساسا بالصيف وبالحر، تشربه في مكيف السيارة، فعادي يقول لي عادي متعود اشرب شاي في الحر، شو المشكلة؟ الحل يا مستمعنا الكريم في دقيقة تبريد ان كل شخص ومزاجه، بس بعد لا تنسون تشربون ماء عشان الترطيب.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

خربشات حلا الدنيات وشكرا لك البداوة. عليك السلام والرحمة ويا مرحبا بك اي اتش، اهلا وسهلا. بس انا ما عرفت شو قصدك بدور وقت الفاصل، ما عرف يعني، لو بس تخبريني شو هو. بخبركم عن ترند الصيف، ما اعرف اذا سمعتوا عنه، اذا شربتوه جربتوه او لا، بس في ترند جديد بعده يعني موجود بس مش عندنا في الإمارات ولا بدول الخليج ولا دول العالم، لكنه وايد اكتسح منصات التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، بما أننا طرينا الشاي وطرينا الكرك. فهل سمعتوا عن ترند شاي المارشميلو؟ يس، شاي المارشميلو. أحس أنه يعني بس على فكرة ترى طاري المارشميلو تتوقعون أنه هو مثلا سويت، لا أفتح لك المايك وأجزه. سمعتوا مستمعينا اللي شاركوا معنا في تيك توك بكومنتاتكم، ها شفت الناس تعرف شو هو شاي المارشميلو، أنت الوحيد بس اللي ما تعرفه. الله يمسيك بالخير والنور والسرور البداوة عبد الله، يا مرحبا بك. اوكي، بما انكم تعرفون شو هو الشاي المارشميلو، خلوني اقول لكم عن الترند الصيفي. هل هذا الشاي شاي المارشميلو له حقيقه فوائد ولا لا؟ نسمع عليه بس بدأت تخترب سمعه الشاي. وتقريبا يعني اللي قم حزب الشاي والكرك انتبهوا، يعني لا تتحرون بس ان القهوة بس فيها يعني دخلاء بأنواع وأذواق القهوة، لكن بعد نفس الشيء مش دواء، هو يصنف من الأشياء الأعشاب الصحية نوعا ما، وفي بعض الأطباء يحطونه ضمن مستحضرات التجميل للبشرة، لكن هو في النهاية بعد يشرب حالة حال الشاي الأحمر والكرك وكل المشروبات. يمكن أول ما تسمعون مثل ما قلت شاي المارشميلو تتوقعون أنه مشروب حلو في سكر في المارشميلو اللي نحن متعودين عليه، لكن هذا المارشميلو اللي نحن نتكلم عنه هو مش المارشميلو اللي نحن ناكله السويت اللي من قطع الحلوى، لكنه نبات. هذا النبات نبات خطمي يسمى المارشميلو، هو بين قوسين يعتبر نبات طبي، يستخدم جذوره أوراقه في أنه يحضر مشروبات عشبية في الحضارات القديمة، أولى الحضارات اللي عرفت هذا المشروب اللي هي الحضارة المصرية. البداوي يقول نحن من عرفنا الشاي عرفنا كرك وشاي أحمر، غيره ما نعرف. أي أتش يقول ما نستغنى أبدا عن شاي الكرك. شوفوا بعضهم اقتنعوا بأن من المختصين بالتغذية اقتنعوا بأن مثل هذه المشروبات ممكن أنها تكون كأسلوب حياة، مثل واحد لما يقول لك أنا بعتمد الشاي الأخضر في يومي، أو أنا بعتمد شاي البابونج مثلا في يومي، بعد شاي المارشميلو. أنت خلصت؟ يعطيك العافية مرحبا. يمتن ما أدري عدا خربشات الصراحة. الله يحفظك خالد الشانسي. فهذا النبات النبات الخطمي المارشميلو الطبي جذوره يبونه مثل أي نوع من أنواع المشروبات اللي تعتمدونها في نظام حياتكم أو روتين حياتكم، خصوصا في الناس اللي مثلا حاب أن تكون لها نظام غذائي معين. ليش؟ لأن هذا المشروب فيه كثير من طبعا القيمة الغذائية اللي ممكن انها تعتبر مهدئة للأمعاء، مهدئة لتهدئة السعال الجاف، منها أشياء كثيرة. شو مكونات الشاي؟ الحين بخبرك. انزين، شوفوا هذا الشاي اللي نحن نتكلم عنه
تشاي المارشميلو الهلامي اللي هو يعتبر مثل الهلامي تشي. تحسن براويكم صورته أنا في ختام الفقرة هذه. مثل ما قلت لكم قبل كانوا يستخدمونه في الحضارة المصرية ولعدة استخدامات. شاي المارشميلو في أخصائية تغذية أمريكية اسمها كريستيانا، هذه المتخصصة في هذا النوع من أسلوب الحياة، قالت إن دائما أي شاي دافي يساعد بطبيعته على أنه يرطب الحلق، في حين بعض الأشياء اللي تضاف لبعض الأعشاب تكون خصائصها تسهم في أنها تخفف الألم أو التهيج. البعض مثل ما قلت لكم في بداية الفقرة بأن هذا الشاي المارشميلو له فوائد للبشرة، خبراء أكدوا أن وجود فوائده ممكن تكون يعني لما تنحط على البشرة ممكن تكون تعطي للبشرة النضارة أو يعالج الأكزيميا من داخل. لكن في تقرير لاختصاصية بأمراض جلدية اسمها لوسي قالت بأن دائما هذا النبات أو هذا المستحضر مش دائما يكون منتج مثير إنه يهتمون به لمنتجات البشرة. تشوفوا هو في وايد أشياء يعني حلوة في الميو سيلاج والسكريات المتعددة والفلافونويدات الموجودة في هذا المستخلص النباتي الخطمي اللي يخليه أكثر مكون إنه يكون تمام للبشرة وللسعال مثل ما قلت لكم. فدائما لو تلاحظون الناس اللي دائما تستخدم الكريمات أو المستحضرات المخصصة للبشرة الجافة أو الحساسة ممكن تلاقيون هذا المنتج موجود، لأن في الحضارات القديمة كانوا لما يعني يلتهب عندهم الجلد يبون يرطبون البشرة دائما يستخدمون شاي

مارشميلو الخطمي. وبراويكم المارشميلو النبات، مش السويت اللي نحن ناكله اللي مع الشوكليت وهالأشياء، لا لا لا لا، هذا شيء ثاني راح أراويكم صورته. فوائد شاي المارشميلو: هدوء الحلق، ترطيب الأنسجة، نفس ما قلنا. يعني لما تشوفون شاي المارشميلو تلاقون إنه في وايد الترند دائما تكون عليه ادعاءات ضخمة في منصات التواصل الاجتماعي. ممكن الفكرة تكون نباتية زينة، وفي ناس إلى الآن بعد ما أكدوا بشكل وايد كبير بأنه مشروب للجمال والأمعاء والصحة والأشياء هذه، لأن بعدهم علميا ما أثبت هذا الشيء. لكن كل الأدلة، كل الأدلة تبرر أن التعامل بوصفة أنه يعني شاي صحي جمالي ممكن الواحد يستفيد من طريقة تحضيره، مثل ما أنكم أنتوا تجيبون هذه النبتة وتحطونها في ماء دافي وتخلون المدة ساعتين، ومن بعدها تشربون المشروب اللي موجود طبعا في الكباية أو الجلاس. يعني تجيبون الجلاس وتحطون فيه المارشميلو، نبات المارشميلو، وبعدين تحطون ماء تخلونه ساعتين، بعد الساعتين تقدرون أنتوا تشربونه. براويكم الحين على التيك توك على إمارات FM، تعالوا اللي تسمعوني تعالوا براويكم نبات المارشميلو الخطمي.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، شكرا لكل من تواجد معنا من خلال برنامج كليك الصيف، وإن شاء الله اللقاء باكر بنفس التوقيت من 5 لين 8. مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومولدي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: منصور منصور، بسرعة وينك؟
7: ها ها، خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: قادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص خلاص، هذا لقيته
6: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش، وين بنصير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات FM،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: ضاع. والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس،

0: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: حبيبي

0: لفوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهها ابتسامة وجملة صباح الخير،
0: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة
2: عشان يتفادى الزحمة،
0: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: بيت الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ذكره والشرف مفرده تسبيح والدنيا تناقصيده واعتقد ما هي بموزونه يطيح المزن.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
7: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
8: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
7: والله صح كلامك،
8: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
7: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
8: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
7: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
8: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
7: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
8: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
7: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
8: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
7: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
8: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
7: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
8: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
7: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث وآخر شيء متأخر عن الحضور،
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.8.
1: ثبت 95.8 ميني ميكس إمارات FM ميني ميكس.
2: انتوا تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات FM ميني ميكس.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 39-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 42-29، الفجيرة 33-31.

وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبو ظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع إمارات FM.
1: ابتدى الصيف والصيف انبدا فيه عادة،
2: تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، ألف جيرة 33-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا.

0: الحب الالتزام من البداية.
1: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
0: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
1: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. وشغف إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
4: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح وروح واسري ليل.

عليك. موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
6: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
6: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
6: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.